0: موج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: يا سلام.

الحاسد ليس الحسود.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي

تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف الضفة الغربية. قال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أن فلسطينيا مسلحا بسكين حاول طعن جندي خلال عملية عسكرية في منطقة جنين، مشيرا إلى أن القوات أطلقت النار عليه وقتلته دون وقوع إصابات بين الجنود. في المقابل أفادت مصادر فلسطينية بارتقاء فتح حازم المعروف بأبو رعد خلال اقتحام قوات الجيش منزله في مدينة جنين. وبحسب المصادر أطلقت قوات الجيش النار على حازم خلال محاولته رفض اعتقاله ومقاومة القوات التي اقتحمت منزله. وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فجر اليوم عن إصابة فتى في 14 من عمره بالرصاص الحي في الصدر والظهر خلال اقتحام قوات الجيش بلدة الزبابدة جنوب جنين. وفي جنوب الخليل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 3 فلسطينيين جراء هجوم مستوطنين على منازل في خربة دير شمس، فيما أضرم مستوطنون النار في أشجار زيتون معمرة بقرية برقة شرق رام الله ما أدى إلى احتراق عدد منها. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأضاف أن القوات الأمريكية قضت على القدرات البحرية والجوية الإيرانية وأن إيران ما زالت تمتلك بعض الصواريخ والمسيرات لكن قدرتها على إنتاجها تراجعت بشكل كبير. وقال ترامب إن إيران تمر بوضع اقتصادي صعب. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن تملك عدة أدوات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بينها الخيار العسكري، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الأساسي للوجود الأمريكي في المنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة تستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية للضغط على إيران، مؤكدا أنها ستفرض عليها كلفة محاولة

0: ذاتها عرقلة تجارة النفط والغاز. وأشار فانس إلى استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز رغم محاولات إيران عرقلة التجارة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إدارة الرئيس ترامب فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران شملت أشخاص على علاقة بالحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة، وضمت اللائحة شخصيات من جنسيات إيرانية وتركية بتهمة التعامل مع الحرس الثوري وحزب الله اللبناني. أعلن حزب الليكود أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بإقالة رئيس لجنة عمال سلطة المطارات من عضوية الحزب، وأوضح الحزب في بيانه أن هذا القرار يأتي في أعقاب الاضطراب الفوضوي وغير القانوني الذي تسبب في تعطيل العمل بمطار بن غوريون، مما ألحق أضرارا مباشرة بالمواطنين وعرقلة عجلة الاقتصاد في البلاد. من جانب آخر، قدرت وزارة المالية الأضرار الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات أمس الخميس في مطار بن غوريون بما بين 25 و30 مليون شيكل، وتشمل الخسائر تكاليف شركات الطيران وسلطة المطارات وتعطيل حركة الشحن وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بقطاعي السياحة والفنادق. قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن إن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في سوريا جاءت ردا على ما وصفه بتجاوز تركي صارخا للخطوط الحمراء، نافيا في الوقت نفسه سعي إسرائيل إلى التصعيد مع تركيا أو سوريا، وأضاف أن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية بشأن نية تركيا توسيع انتشارها العسكري في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل خرقا للتفاهمات القائمة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد البلاد اليوم ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية وسط أجواء صيفية حارة ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس والناصرة 34، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعده.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحا اقحط واربح.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه قهوة تعودنا عليها،
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: عالشمس دائما.
6: صباح الخير.

0: فجرها علماء كل نوع نحف. أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا. مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200. المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
1: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب 17 شيكل و90، بكلية الحسن 650 أو 800 جرام، واحد

0: ب 6.90 شيكل، ماكروني اوسيم 400 او 500 جرام 3 ب 14.90 شيكل، بيتزا ايطاليه شلوشاتها اوفيم 320 او 340 جرام 1 ب 9.90 شيكل، سائل جيليفيري الترا 1.25 لتر 1 ب 9.90 شيكل فقط. الحمله حتى 26/8، خاضع لشروط الحمله والانضمام.
1: مجموعة المشهداوي.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: 3 أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا ويوم الأحد في محسن حشمال بارك أتسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية خلال أيام الافتتاح، مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك أتسفون الناصرة بجانب دباح.

0: أكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسية، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني ابحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. مجموعة المشهداوي
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة
3: وبيقولوا
5: هذه قهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا
2: في ناس بتعيش على آراء غيرها. وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه علي. قهوة عربية مهيلة على ذوقك وخلي ذوقك يختار.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مقتل شاب في 31 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة عرابة. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الجريمة بأن الشاب كان يعاني من إصابات بالغة، وتم إقرار وفاته في المكان. وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 163 ضحية منذ بداية العام الجاري. إلى ملف الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم إن فلسطينيا مسلحا بسكين حاول طعن جندي خلال عملية عسكرية في منطقة جنين، مشيرا إلى أن القوات أطلقت النار عليه وقتلته دون وقوع إصابات بين الجنود. في المقابل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني ارتقاء فتح حازم المعروف بأبو رعد خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي منزله في مدينة جنين. وبحسب مصادر محلية فلسطينية، أطلقت قوات الجيش النار على حازم خلال محاولة رفض اعتقاله ومقاومة القوات التي اقتحمت منزله. ويذكر أن حازم والد رعد الذي نفذ عملية ديزنغوف في نيسان من العام 2022، وعبد الرحمن الذي استهدفه الجيش خلال اجتياح في مخيم جنين في نفس العام، وهو عقيد سابق في أجهزة الأمن الفلسطينية. وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فجر اليوم عن إصابة فتى في 14 من عمره بالرصاص الحي في الصدر والظهر خلال اقتحام قوات الجيش بلدة الزبابدة جنوب جنين. وفي جنوب الخليل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 3 فلسطينيين جراء هجوم مستوطنين على منازل في خربة دير شمس، فيما أضرب مستوطنون النار في أشجار زيتون معمرة بقرية برقة شمال رام الله، ما أدى إلى احتراق عدد منها. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. وأضاف أن القوات الأمريكية قضت على القدرات البحرية والجوية الإيرانية، وأن إيران ما زالت تمتلك بعض الصواريخ والمسيرات، لكن قدرتها على إنتاجها تراجعت بشكل كبير. وقال ترامب إن إيران تمر بوضع اقتصادي صعب. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن تملك عدة أدوات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينها الخيار العسكري، مشيرا لأن هذا هو الهدف الأساسي للوجود الأمريكي في المنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة تستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية للضغط على إيران، مؤكدا أنها ستفرض عليها كلفة محاولاتها عرقلة تجارة النفط والغاز. وأشار فانس إلى استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز رغم محاولات إيران عرقلة التجارة.

0: أعلن حزب الليكود أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بإقالة رئيس لجنة عمال سلطة المطارات من عضوية الحزب. وأوضح الحزب في بيانه أن هذا القرار يأتي في أعقاب الاضطراب الفوضوي وغير القانوني الذي تسبب في تعطيل العمل بمطار بن غوريون، مما ألحق أضرارا مباشرة بالمواطنين وعرقلة عجلة الاقتصاد في البلاد. من جانب آخر، قدرت وزارة المالية الأضرار الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات أمس الخميس في مطار بن غوريون بما بين 25 و 30 مليون شيكل، وتشمل الخسائر تكاليف شركات الطيران وسلطة المطارات وتعطيل حركة الشحن وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بقطاعي السياحة والفنادق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد البلاد اليوم ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية وسط أجواء صيفية حارة ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق. في القدس والناصر 34، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أثارت ثائرة إسرائيل يوم أمس، خرج الغضب من كل ثقب، صرخت الأمهات مع أطفالهن وبكى الرجال على أمتعتهم، وتراكمت العواجل في المواقع الإخبارية والمنصات. أغلق المطار في ذروة الموسم وعشرات الآلاف وجدوا أنفسهم عالقين في قاعات المغادرة، فارتفعت الأصوات مطالبة بالتغيير وفرض العقوبات ومحاسبة المسؤولين والفاشلين. قيل إن ما جرى لا يليق بدولة متحضرة بل بدولة من العالم الثالث. كانت العنجهية واضحة والغضب عارم، وأنا لست في موقع يسمح لي بالمزايدة على أي عائلة أو مسافر وجد نفسه عالقا في المطار. الغضب مفهوم ومطلوب ومشروع، خصوصا إذا كان القرار الذي عطل حياة عشرات الآلاف نابعا من حسابات سياسية ضيقة وربما من اعتبارات انتخابية مرتبطة بالانتخابات التمهيدية داخل الحزب الحاكم أو بما ينتظر إسرائيل في الانتخابات العامة. لكن السؤال، إذا كان كل هذا الغضب مشروع عندما تتعطل حركة الملاحة في مطار بسبب قرار سياسي، فلماذا يصبح غضب العربي أو الفلسطيني غير مشروع عندما تتعطل حياته أو عندما يصبح أمنه الشخصي رهينة لحسابات سياسية؟ أليس من حقنا أن نغضب عندما نفقد أمننا الشخصي كل يوم بفعل قرارات هذا الوزير أو ذاك؟ أليس من حقنا أن نغضب عندما تتحول أوامر الهدم إلى سياسة بالجملة؟ أليس من حقنا أن نغضب عندما تقتحم البيوت وتهدم المنشآت ويداهم عرس أو مناسبة عائلية بذريعة تطبيق القانون؟ ولماذا يصبح الغضب حين نحتج على ذلك هو المشكلة بذاتها؟ يبدو أن إسرائيل لا تكتفي

بتقسيم مواطنيها إلى درجات في الحقوق والخدمات والأمن، حتى الغضب بات له معياران. غضب الإسرائيلي على تعطيل رحلة طيران مفهوم ومشروع ومسموع، أما غضبنا العربي والفلسطيني على الخوف والهدم والاقتحام والعنف فعليه أولا أن يثبت أنه يستحق الغضب. وهنا تكمن المفارقة الأكثر قسوة، في دولة يسمح فيها لك أن تغضب على تأخير الطائرة، لكن عليك أن تفكر ألف مرة قبل أن تغضب على انتهاك حياتك. لم يعد التمييز يقف عند حدود الحقوق، لقد وصل حتى إلى الحق في الغضب. الشمس في أسبوع، صباح الخير.

0: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو، فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جريفيري أولترا 1.5 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
2: خيي الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.

0: العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: اهلا وسهلا مرحبا
4: في تمنع اصل الكهرباء.
0: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين على اجسام الاضاءة والثريات. جسم اضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
3: تمنع نبع الكهرباء،
4: تمنع اصل الكهرباء.
0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصوفيا، عودة موفقة للمدارس.
5: الشمس دائماً

0: وسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، برنامج الشمس في أسبوع نلخص أحداث هذا الأسبوع وهي كثيرة وأيضا يعني تتراكم وعلى مدار الساعة. تحدثنا في المقدمة عن موضوع الأمن الشخصي، ونعود إلى ملفات العنف والجريمة والبلاغ حول جريمة قتل في محيط مدينة عرابي فجر هذا اليوم. وفق معلومات الشرطة، قضايا الأرض والمسكن والتهديدات التي نتابعها يوم أمس أيضا كان اجتماع بهذا الخصوص، ولكن إلى أي مدى الأحزاب والأطر لديها آلية لمواجهة هذه السياسة؟ إذا كان في الجليل وفي المثلث وفي النقب الحراك السياسي إسرائيليا وداخليا مع الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود بتداعياتها، وأيضا الإعلان عن توافق على قائمة ثلاثية بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وانعكاس هذا على المشهد السياسي العام وتطورات طبعا حتى الانتخابات، ومحاور أخرى بما في ذلك الشرطة وتعاملها ما بين اقتحام مدرسة في جديدي المكر واقتحام عرس في أم الفحم واعتقال واحتجاز عريس وعروسه في منطقة النقب. كل هذه ملفات على الأجندة، وكيف لا أزمة المطار التي تابعناها منذ يوم أمس، وكما ذكرنا هي قضية تثير تساؤلات عديدة وما زالت تتصدر العناوين. هذا الصباح أقرأ أنه المطار مطار بن غوريون هو في المكان الأول عالميا في معيار التشويش، ليس في تقديم الخدمات المتطورة، والاحتجاج إما بدوافع سياسية كما يعتقد البعض باعتبار أن لجنة المستخدمين هناك مرتبطة ارتباط وثيق بحزب الليكود، أو هنالك محاولة لإطلاق صرخة وبحق بأن العمال وخاصة عمال الأمتعة يعملون لساعات طويلة وبحاجة إلى تحسين ظروفهم. بأي حال من الأحوال، هذا التشويش مستمر رغم عودة المطار رسميا إلى العمل، ولكن التأخير الذي حصل ساهم أيضا في تعطيل حركة الملاحة وكذلك عمل الطواقم بشكل منتظم. تابعنا هذا المشهد يوم أمس من المطار وكذلك من كان مرة في إطار المسؤولية والمسؤولية المباشرة. أفنير ياركوني رئيس سلطة المطارات أو الطيران المدني سابقا، وهو طيار سابق، وأيضا الأستاذ أمير عاصي الذي تواجد بالمطار صدفة وهو أيضا خبير في شؤون الطيران، نستمع إليهما.
1: אבל תשים לב שבאופן פרדוקסלי, כשאתה, כמו שאתה קורא לזה, נותן בראש ביום הכי עמוס בשנה, אז אתה רק מגביר את אותם בעיות שעליהם התלוננת. הרי לא הביאו עכשיו אחרי שעתיים עוד עובדים, זה תהליך של שבועות וחודשים, ואתה עכשיו בעצם

0: מה שעשית, זה עשית מעשה שהוא בעצם רק מחמיר את הבעיה שעליה צעקת. אז יש דרכים לעשות את זה. אתה יכול להכריז על סכסוך עבודה, אתה יכול לאיים בשליטה, אתה יכול לעשות כל מיני דברים שאנשים יערכו אליהם. אתה לא יכול לקחת את היום הכי חריג בשנה, הכי גם אם אתה צודק בטענות שלך. זאת אומרת, אני פה בהחלט חושב שיש פה בעיה ניהולית בנתב"ג. זה לא שוועד העובדים פתאום קפץ לו השננה והוא החליט לעשות שביתה. לא. הם כנראה באמת מתלוננים הרבה זמן, וכנראה יש בעיות, ואנחנו רואים שיש איחורים כבר בשבועות האחרונים, לא התחילו היום, והאיחורים האלה נובעים מצווארי בקבוק של כוח אדם בתוך נתב"ג.
1: بدايه يعني اخر تحديث من المطار هو انه الاضراب انتهى وبدات عمليه اعاده فتح المطار واستئناف الحركه بصوره تدريجيه في هذه المرحله يعني تعود مكاتب التسجيل تشيك ان للعمل وحركه المسافرين تباعا يعني من المهم انه نوضح للمسافرين انه انتهاء الاضراب لا يعني انه الازمه انتهت فورا نحن نتحدث عن ساعات يعني من التوقف والضغط في طبيعة الحال هذا أدى إلى تراكم كبير في أعداد المسافرين وفي تأخير في الرحلات والإجراءات وبالتالي المطار يحتاج إلى بعض الوقت حتى يعني تعود وتيرته الطبيعية
2: والسؤال يعني كما فهمنا ستقلع الطائرات مع تأخير ولكن ستصل غالبية الطائرات بدون الحمولة بما معناه الحقائب ستبقى في البلاد حتى تصل في مرحلة متأخرة
1: ليس بالتأكيد وليس بالضرورة قد يكون هناك غياب بعض الحقائب وليس الحقائب بشكل عام طبعا المسافرين بدون الحقائب لا يمكنهم أن يعني أن يسافر والحقائب في طريقها إلى يعني المحطة الأخيرة في الطائرة قد يكون هناك تعطيل بعض الحقائب ليس أكثر من ذلك
2: نعم وكم إذن أمير عاصي من مطار بن غوريون وقبل ذلك أفنر ياركوني وهو كما نعلم كان رئيس سلطة الطيران المدني وطيار سابق ويقول الاحتجاج الذي كان حتى لو كان بدوافع يعني مقبولة بما معناه تحسين شروط العمل وزيادة عدد العمال في المطار هذا أدى إلى تعطيل الملاحة لساعات طويلة وقد يستمر هذا خلال الفترة القريبة اليوم تقارير هذا الصباح تقول بأن عدد كبير من المسافرين ما زالوا عالقين وينتظرون طائراتهم التي ستقلع خلال الساعات القادمة على كل هذا المشهد وكما تابعنا نتنياهو الآن يهدد بإقالة رئيس لجنة المستخدمين وميري ريجيف في المغرب مع طاقمها في رحلة استجمام وكل هذا يعني أيضا مؤشر كيف تدار الأمور في البلاد إلى قضية أخرى ما بين الحراك في المطار وحراك آخر الشرطة التي تتحرك هذه المرة ضد الأفراح في المجتمع العربي تابعنا في ملفين اقتحام عرس في مدينة أم الفحم بادعاء البحث عن أسلحة وذخيرة أو لربما بفعل سماع إطلاق نار وكل هذا تم نفيه من قبل العائلة وفي المقابل في النقب عريس وعروسه كانوا في زفتهم في قافلة سيارات يتم اقتيادهم إلى الشرطة بادعاء أنهم عطلوا حركة المرور نبدأ من التقرير التالي
3: حولت الأعراس في المجتمع العربي إلى ساحة جديدة للمواجهة السياسية عشية الانتخابات وهل يستهدف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هذه المناسبات في إطار سياسة فرض القانون أم أن الأمر يتجاوز ذلك؟ الجدل تجدد في الأيام الأخيرة ففي أم الفحم اقتحمت الشرطة ساحة عرس في حي عين المغارة وأفق بيان بلدية أم الفحم شهدت عملية التدخل تعاملا مهينا وفظا مع أصحاب العرس والمدعوين وصل بحسب البلدية إلى الاعتداء على بعض الموجودين وإجبار أشخاص على الانبطاح أرضا البلدية شددت في المقابل على أن الالتزام بالقانون بما في ذلك مواعيد إقامة الأعراس والحفلات أمر واجب لكنها أكدت أن تطبيق القانون يجب أن يتم بمهنية وبشكل متناسب ومن دون إذلال المواطنين أو استخدام القوة بصورة مفرطة وطالبت البلدية القضية بفتح تحقيق جدي وشفاف في سلوك الشرطة. في رهط وجه رئيس البلدية طلال القريناوي انتقادات حادة إلى بن غفير خصوصا على خلفية نشر مقطع

0: فيديو يظهر عروسين وهما يقتادان إلى محطة الشرطة في يوم زفافهما، وقال إن تحويل لحظة شخصية وإنسانية إلى مشهد علني يمس بكرامة العروسين وعائلتيهما ولا يخدم الأمن أو التعايش. لكن السؤال الأوسع الذي يطرح نفسه هو: هل نحن أمام تطبيق للقانون على نحو متساو، أم أمام سياسة استعراض للقوة تجاه المجتمع العربي يمكن أن تتحول عشية الانتخابات إلى رسالة سياسية موجهة إلى الناخبين؟
1: وأنا جايب العروس من صالون، أنت عارف كيف العروس بتروح على الصالون، وأنا ماشي أجيبها من الصالون وأنا في الطريق مروح، صار علي زي موقف للشرطة، يعني واقفين في نص الطريق وبوقفوا.
2: أو أولا من وين
1: أنت؟ يعني أنت بتزعج، بنسوي إزعاج على الشارع، يعني مين اللي حسن مثلا لازم يعطوا العريس مخالفة، صح ولا لا؟ مخالفة وقولوا لا، مش العريس كيلو، يعني لازم يعطوا السواق مخالفة.
3: هجموا فاتوا على الأرض، ناموا، ممنوع هذا يفتح فمه، شو فيه؟ ممنوع، شو فيه؟ وضربوه بالكهرباء، في فرز كهرباء معاهم، ممنوع تفتح فمك على الأرض، مش على الأرض تحط إيدك مثلا تحط إيدك تحت راسك، لا لا لا لا، راسك بالأرض. في واحد أنا سمعته قال له إذا بتنزلش راسك، أقسم بالله إذا بتنزلش راسك، قال له بنزل راسك بكندرتي، قال له بنزل راسك بكندرتي. أنا كداش اقتحموا عرسات واخذوا العريس وابو العريس،
0: نعم
3: وهو دربالش. انا كنت خايف انه حدا من بعيد مثلا يطخ طلقه اشي، كنت حامل هم، يعني انا افيل حتى زيكوكيم، زيكوكيم اجا واحد اقترح يعني يحط زيكوكيم، تبي زيكوكيم يروح يفتشل البوليس، صح؟
4: نحن كلنا يؤدين الى التوצאه שאחרי חיפוש מאוד מעמיק בצורה מאוד אגרסיבית וכולנו ראינו את התמונות והזדעזענו, לא מצאו ולו בדל של משהו שיכול להתקשר לאמל"ח. זאת אומרת שבדיעבד המשטרה אולי הציגה איזשהו חשד למשהו שהתבדה לגמרי. אבל גם אם נניח שיש חשד כלשהו, עדיין זה לא נותן למשטרה את הזכות או את האפשרות לבוא ולהתנהל בצורה כל כך, לא יודע איך לכנות את זה, ברוטלית, כל כך אגרסיבית.
2: זאת אומרת, ברמה העקרונית, מבחינת החוק היבש, יש זכות למשטרה להגיע לכל אירוע, הוא לא צריך להציג צו של שופט, צו של בית משפט, משהו, יש חשד סביר, זה שיקול דעת של קצין, ואומר, יש לי מידע קונקרטי שיש פה נשק, או יש איזה חשד למשהו, ולכן זכותי לחפש, גם אם מדובר בחתונה רבת משתתפים.
4: ברמת העיקרון, כן. אבל במקרים כאלה שיש גם אמל"ח, המשטרה, היא מקבלת איזשהו חשד כלשהו, בדרך כלל מה שהיא עושה היא פונה לבית משפט, היא לא בנקל נכנסים ככה לתוך פרטיות של אנשים, צריך ששופט איפשהו יבחן את הדבר הזה וייתן צו.
2: إذن الأعراس والمناسبات واقتحامها من قبل الشرطة كما تابعنا في أم الفحم، استمعنا إلى السيد مصطفى الأفهم حميد وهو والد العريس، كنا أيضا تحدث للزميلة ياسمين غميد وتقريرها في هذا السياق، أيضا أديب أبو بلال العريس من الجنوب بعد اقتياده وعروسه، والمحامي تامير كالديرون الذي يتابع القضية من قبل العائلة في أم الفحم وبصدد التوجه إلى ماحش لتقديم شكوى كما تابعنا. وكل هذا طبعا وزير الأمن القومي تباهى بإجراءاته وبخطواته، لكنه أيضا قام بجولات هذا الأسبوع في موقعين، الدافع والأسباب غير واضحة، هل لمرافقة آليات لتنفيذ عمليات هدم كما حصل في الجواريش في الرمل، أم فقط بفعل الظهور الإعلامي، كان هذا في بسمة طبعون وكذلك في حي الجواريش في الرمل. نستمع إلى إبراهيم بدوية عضو اللجنة الشعبية في الرمل ومنير زبيدات رئيس المجلس المحلي في بسمة طبعون.
5: والله كانت في اليوم زيارة استفزازية من بنك بير لحي الغربي عندنا في مدينة الرمل، حي الجواريش.

0: إيش، ومحاولة لاستفزاز الناس والتضييق عليهم وتنغيص عيشهم. يعني وزير في قلب دولة زي ما بيدعي إنه الحوكمة والمشيلوت تبعته موجودة، بخش بشخبات تقول هو داخل على منطقة حرب. للي بتابع الأمور، التضييقات على المجتمع العربي بدأت مش من اليوم. صحيح. بالنسبة للوزير هذا حسيناها من بعد 7 أكتوبر، هو بحاول يصورنا ويحطنا في إن الطابور الخامس في هاي الدولة، وعلى ثبت بالأخص في المدن الساحلية المختلطة المشتركة بأي مسميات هم بيعطوها إياها.
1: احنا كنا مجموعة 6 رؤساء مجالس محلية، هذا اللقاء الثاني مع
2: إذن كان استمعنا إلى إبراهيم بدوية، وكما ذكرنا هو اللجنة الشعبية في مدينة الرملة. سنستمع الآن إلى منير زبيدات رئيس المجلس المحلي في بسمة طبعون بفعل اقتحام من قبل الوزير بن غفير إلى البلدة هذا الأسبوع. هذا هو المقطع، نستمع الآن تباعا.
1: هي لمجتمعنا العربي ولبسمة طبعون بشكل خاص، طبعا الوزير بن غفير طبعا بيحاول بكل طريقة انه يوصل صورة لمجتمعه لمصوتينه على أساس انه هو صاحب القرار، هو صاحب الملك، هو صاحب الأشياء اللي هو لازم ينفذها على أرض الواقع. طبعا ما كانش أي تنسيق لا مع أي طرف من أطراف بسمة طبعون، لا سلطة محلية ولا أي مواطن، وطبعا الشباب ما قصروش بزيارته هذه المفاجأة لبسمة طبعون، فقط للصورة على أساس انه وصل صورته لمجتمعه على أساس الانتخابات اللي احنا كمان شهر ونص الانتخابات. لا هناك لا أمر أهدوم بيوت بسمة طبعون ولا هناك أي مشاكل من ناحية أمنية، فقط موضوع سياسي بحت.
2: إذن موضوع سياسي بحت، يقول رئيس المجلس في بسمة طبعون منير زبيدات لإذاعة الشمس. وقبل ذلك إبراهيم بدوية من حي الجواريش، واقتحامات بن غفير كما يبدو الوتيرة ستزداد خلال الفترة القريبة. من هذا الموضوع إلى محور آخر قد يكون مرتبط أيضا، تابعنا في الأسبوعين الأخيرين وتيرة توزيع أوامر الهدم وحتى تنفيذ عمليات هدم في العديد من القرى والبلدات العربية، والإجراءات التي تتخذ، أوامر إخلاء تصل لعائلات تسكن في بيوتها منذ سنوات طويلة، عشرات السنوات، والآن يأتي هذا التهديد المباشر. هذا الموضوع نوقش يوم أمس أيضا في اللجنة الشعبية وكذلك البلدية بحضور ممثلين عن اللجنة القطرية ولجنة المتابعة، والاجتماع كان في مدينة طمرة. مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية تحدث لإذاعة الشمس.
3: أمام مكاتب دائرة القضاء الإسرائيلي. الشيء الثاني توجه القضاء. الشيء الثالث طبيعي رح أطلب من زملاء رؤساء السلطات المحلية العربية كل واحد في داخل بلده يسوي مسح شامل. كم اليوم بيت مهدد في الهدم؟ كل هاي الأمور محطوطة على الطاولة. الشيء الثاني أنا قلت إنه الشيء اليوم وكأنه شيء كان يعني خطة الدرج هاي مبيتة ضد المجتمع العربي، بس هذا التوقيت بالذات اليوم، ليش هذا التوقيت بالذات؟ ليه ما كانش قبل سنة أو قبل سنتين أو قبل ثلاثة؟ فطبيعي واضح إنه اليوم بن غفير بده يرفع أسهمه للانتخابات القادمة من خلال أكبر عدد ممكن من هدم البيوت، عنف وجريمة وكل هاي الأمور. فكان لابد من هذا الاجتماع، لابد من هاي الشراكة بين القطرية المتابعة اللجان الشعبية.
2: إذن الشراكة، ولكن كيف سيتم وقف هذه السياسات والتعامل معها؟ سنتابع أيضا في سياق برامجنا اليوم، خاصة وهذا التصعيد الواضح خلال الفترة الأخيرة من قبل دائرة أراضي إسرائيل ومن قبل سلطات التنظيم. وفي كل هذا المشهد الحراك السياسي مستمر، وعلى الأقل تم الإعلان رسميا عن التوصل إلى اتفاق بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير لخوض الانتخابات في قائمة ثلاثية بعد التغلب على العقبات والفجوات، وبصلبها قضايا ترتبط بتوزيع المقاعد وكذلك بعض المناصب البرلمانية إذا كان رئاسة الكتلة وإذا كان منصب نائب رئيس الكنيسة إذا وصلت الأمور إلى هناك وكذلك التمثيل في بعض اللجان البرلمانية وهذا بعد يعني جولات من المفاوضات. نستمع إلى أمجد شبيطة سكرتير الجبهة وأحمد دراوشي عضو

0: المكتب السياسي في العربية للتغيير.
1: الخط العريض الأساسي هو اتفاق أو قرار لجنة الوفاق الذي ينص على تركيبة القائمة في المقاعد الأولى، مع يعني مراعاة بعض المطالب التي تقدمت بها الحركة العربية للتغيير، إذ أنه يعني لا يخفى على أحد أن الحركة عبرت عن امتعاضها من القرار واتخذنا بعض الخطوات اللازمة لتجاوز هذه الأزمة، ونأمل على الإخوة في اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير أن يقروا مساء اليوم الاتفاق الذي تمكننا من التوصل إليه.
2: أنجزنا بالأمس كل التفاهمات المتعلقة بإقامة القائمة المشتركة الثلاثية، ونحن الآن يعني نتطلع إلى بدء العمل في برنامجنا الانتخابي وحملتنا الانتخابية من أجل رفع نسبة التصويت. بالأمس كان هناك اجتماع للجنة المركزية للعربية للتغيير والتي أقرت الاتفاق، يعني التفاهمات التي ستفضي إلى توقيع هذا الاتفاق، وعليه كل ما كان من خلفنا. ننطلق الآن موحدين من أجل رفع نسبة التصويت وإسقاط هذه الحكومة العنصرية.
3: تعال نتحدث عن الخطوط العريضة، يعني عما تم الاتفاق والتفاهمات. كان إن حديث امبارح مع الأستاذ أمجاد الشبيطة، نعود على ما يعني تم الاتفاق عليه بواسطتك.
2: يعني أعتقد يعني أغلب النقاط هي معروفة للجميع. القائمة المشتركة كان في هناك تدخل من رؤساء سلطات محلية، يعني أذكر منهم الإخوة رئيس بلدية كفر قرع فراس مدحي، ورئيس مجلس سرين المحلي أبو باسل جميل بصول. تم هناك يعني بعض التعديلات على التفاهمات السابقة والاقتراحات السابقة، وعليه يعني نحن لا نقول أن هذه التركيبة وهذا الاتفاق هو اتفاق منصف للعربية للتغيير، ولكن في الظروف الحالكة أنت تتطلع إلى الصالح العام على حساب الصالح الخاص.
0: إذن أستاذ أحمد دروشي متحدثا للزميل نبيل سلامي، وقبل ذلك أيضا أمجد شبيطة سكرتير الجبهة، أحمد دروشي عضو المكتب السياسي في العربية للتغيير وكما يبدو سيكون أيضا مرشح في القائمة، واستمعنا إلى التفاصيل وما تم التوافق عليه هذا الأسبوع. إلى فاصل آخر نعود ونتابع الشمس في أسبوع.
4: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا ويوم الأحد في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية خلال أيام الافتتاح، مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نوريستا ب 19 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: يلا حملة حملة
3: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينك.

ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26 8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.

0: مجموعة المشهداوي.
1: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه قهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: عالشمس دائما
2: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
5: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.

0: نعود أعزائي المستمعين والمستمعات لمحاور البرنامج، وكنا في ملفاتنا المحلية ما بين قضايا الأرض والمسكن، اقتحام الشرطة لبلدات وأحياء عربية وردود الفعل على ذلك، والتخوف كما نفهم من أمور يعني قد تتطور خلال الفترة القريبة، لأن الحسابات بصلبها هي حسابات سياسية. ولكن الشرطة تحدثت أيضا هذا الأسبوع عن حل لغز جريمة في طمرة وأخرى كانت في بقعاثة. في طمرة بالنسبة للشاب المرحوم ياسر أبو الهيجة، هو صاحب صالون تعرض لإطلاق نار، وتعلن الشرطة أنها حلت لغز هذه الجريمة وتؤكد أنه لم يكن مستهدف، وإنما تم إطلاق النار على شخص آخر كان في الصالون، وأصيب أيضا صاحب المحل ياسر أبو الهيجة. تحدثنا إلى والده محمد بعد هذه المعلومات.
1: كان في معانا معلومات وتطورات بالنسبة للتحقيق. احنا كنا نعرف انه راح يصدر لائحة اتهام ضد الاشخاص الموجودين تابع المحكمة، وراح نهتم انه المجرم يأخذ عقاب بسجن مؤبد. هو واللي ما نتقدم كمان معاه بلائحة اتهام الثاني.
2: شو ممكن تقول بالاخر؟
1: أقول مجتمعنا لازم يسترد وعيه. مجتمعنا عم بينزف، عم بتروح أبرياء ملهاش أيات ذنب بأيات مشكلة كانت. هذا الإنسان اللي هو بدي يمسك مسدس يفكر إيش المصير، اللي بدي طخ على بيت يفكر إنه في حدا ورا الشباك، يفكر إنه في حدا ورا الباب، يفكر إنه ممكن إنه يقتل طفل أو بريء أو مرأة أو يتم. يعني هذا المجرم اللي كان بهذا العمل اتجاه ابني، يعني ما انت ما شفتوش وهو طالع من الدار، ما شفتوش وهو راكب السيارة، انت ما شفتوش وهو نازل عن درج داره، استنيت تفوت على محلقة اللي هي موجود فيها عدد لا يقل عن 5 أشخاص أو 6 أشخاص اللي موجودين، كان ممكن انه يعمل مجزرة.
0: إذن هذا صوت والد ثاكل من طمرة، ويعني فقط للمعلومة الشرطة أيضا اقتحمت أو عفوا أعلنت هذا الأسبوع أنها حلت لغز جريمة أخرى، كذلك جريمة مزدوجة كانت في بقعاثة، وفيها أيضا شاب أو مواطن من حرفيش دفع حياته ثمن بدون أي ذنب، وآخر كان شاهد في قضية ترتبط كما يبدو بإحدى الملفات التي تحقق فيها الشرطة، وقضية ترتبط أيضا بالإجرام المنظم كما قيل. بين هذا وذاك تقتحم الشرطة أيضا مدرسة، كان هذا في الجديدي المكر هذا الأسبوع، والادعاء البحث عن ذخيرة وأسلحة، ولكن بدون أي تنسيق. واقتحام المدرسة أثار أيضا غضب كبير، إن كان على مستوى الأهالي وكذلك يمكن أن نقول إدارة المدرسة. توجهنا إلى وزارة التربية والتعليم، فضلوا عدم الحديث في هذا الموضوع واكتفوا ببيان الشرطة. في المقابل يقولون بأن هذه الخطوة قد تكون مطلوبة في مرحلة ما، لأن هذا يؤدي أيضا إلى مكافحة العنف والجريمة والبحث عن ذخيرة وأسلحة. السؤال، هل هذا سيكون أيضا في مرحلة مقبلة بمعنى اقتحام المدارس من قبل شرطة إسرائيل؟ الآن إلى قضية أخرى، إلى ما يحدث في الضفة الغربية، وهل رفع العلم الأمريكي على المنازل في قصر المنازل المحاصرة يمكن أن تحرك شيء؟ أحد الشبان لؤي أبو رويدة وهو يحمل الجنسية الأمريكية وصل إلى البلاد ووصل إلى بيته ورفع العلم هناك. نستمع أيضا إلى أحد أفراد العائلة يتحدث عن الحصار وتداعياته.
3: من 10 أيام يعني بيت محاصر، كان أخوي فيه وابنه وعائلتين جنبه، يعني الغذاء يعني دخل قليل القليل، يعني بدأ الطعام ينفذ، الكهرباء يعني الحمد لله تم إعادتها، لكن في أي وقت ممكن يقطعوها عنا.
4: كيف مدبرين حال، يعني كيف العائلات المحاصرة مدبر حالها في كل ما يتعلق بالمواد الأساسية؟
3: أخي الكريم، هو يعني قبل يومين ثلاثة دخل عن طريق اليونيسف، دخل المواد الغذائية. يوم الجمعة كانوا متضامنين، دخلوا عنا ما تمكنوا يفوتوا على البيت، كان جايبين معهم مثلا ديك مي وعصير أظن، يعني سمح الجيش بعد ثلاث ساعات ومرميت في الشمس يدخلوهم فقط لغير، أما غير هيك لا.
4: أخوك موجود في الولايات المتحدة، رجع على البلاد وزار العيلة
3: 100%. وصل امبارح على عن طريق المطار في الداخل الإسرائيلي، مطار بن غوريون، وجماعة صحافة سي ان ان وصلوا لما يعني لأول شيء جعلنا على البيت وانتقل لمنزله اللي لنا في بيته.
4: سمحوا له يوصل؟
3: 100%، طبعا مع جواز أمريكي، طبعا عن طريق السفارة الأمريكية. دخل.
4: كيف كان رد فعله لما شاف الظرف اللي بتعيش فيه العائلة؟
3: طبعا هو متضايق، يعني هو اجى اخوي يعني اعتدي ساند اخوي لي في الحصار، لانه احنا يعني هي السفاره الامريكيه هي اللي ضغط على الجانب الاسرائيلي ودخلوا جيش الصهيونيين والمستوطنين، وكانوا الخيمه صح من باب البيت، بس البؤره لسه موجودين، ما نزالت موجودين لحد الان، ولحد الان بينزلوا كل يوم بيعملوا مضايقات على المنزل، على المنازل المحاصره المقصود فيها. يعني حتى لما طاقم البلديه نزل يعني يشبك الكهرباء والمي كمان يعني ضايقوهم.
0: إذن المضايقات مستمرة حتى لو كان المنزل لشاب يحمل الجنسية الأمريكية. عاهد بريدي متحدثا للزميل مصطفى شلاطة، وهذا طبعا نموذج لأن الأحداث في الضفة الغربية كثيرة، بما في ذلك ما تابعناه في نشرة الأخبار، اقتحام كان لمدينة جنين واستهداف أيضا أحد طبعا يمكن أن أقول الرموز في مدينة جنين خلال السنوات الأخيرة، فتحي خازم وهو والد رعد وعبد الرحمن رعد، الذي نفذ عملية ديزنغوف في أبريل من العام 2022، هذا يعني في إطار التطورات المدنية في الضفة الغربية. وفي غزة رغم وصول كوشنر وأملادينوف وبلير وكل المسؤولين وأيضا اللقاءات في القاهرة ومحاولة الحفاظ على ما تبقى من ما يسمى بخارطة الطريق، إسرائيل واصلت في استهدافاتها وفي عمليات القصف في مواقع مختلفة بما في ذلك في ميناء

0: غزة، وهذا أدى أيضا إلى عدد كبير من الضحايا والمصابين. نستمع إلى بعض الأصوات وما قاله الصحفي عماد أبو شويش من غزة هذا الأسبوع.
1: استهداف الآن على ميناء غزة لعدد من المواطنين. على ميناء غزة الآن جثث وأسلاك المكان.
2: الوضع في غزة كما هو، الوضع في غزة ربما أن هناك حديث عن موضوع له علاقة بهدنة مؤقتة أو هدن متلاحقة ما بين هدنة 14 يوم كانت المفترض شعرنا بثلاث أربع أيام من الهدوء وعدم القصف، ومن ثم جاءت عمليات استهدافات تسمى بالعمليات المركزة أو عمليات الجراحية التي يتم استهداف فيها أشخاص داخل مركبات أو داخل منازل أو في الشارع على دراجات هوائية. وطبعا لا يتم استهداف الشخص لوحده بدواعي الجيش الإسرائيلي بأنه يمثل خطر أو أنه شارك، وهي الحجة الوحيدة الموجودة لديهم لأنه شارك في السابع من أكتوبر، إما أنه شارك أو دعم أو غرد أو زغرت أو فعل أي شيء مقابل أنه يتم استهداف هذا الشخص، والحجج دائما موجودة.
3: لكي نحدد الأمر، تتحدث عن استهداف ستة أشخاص،
2: سبعة
3: أو سبعة، بناء على الأقوال والإدعاءات الإسرائيلية هم ينتمون إلى حماس من قيادة حماس.
2: 14 جريح من الأطفال وسبعة من الشهداء من بينهم، يعني هل جميعهم كلهم حماس كانوا يجلسون في مكان واحد في مقهى واحد في ميناء داخل ميناء غزة أو ما يعرف في ميناء غزة. رأينا الصورة الشهيرة للمرأة التي شوه وجهها جراء هذا الانفجار.
0: إذن عماد أبو شويش متحدثا للزميل زهير بدولة زميل أسيل فرحات حول الاستهدافات والعودة إلى هذا المسار في قطاع غزة. وحتى الآن يعني كل الحديث عن إمكانية إنقاذ خارطة الطريق يبدو بعيد وبعيد جدا رغم التفاهمات التي حاولوا تطبيقها في القاهرة، كما تحدث في هذا الخصوص أيضا سفيان أبو زايد وهو محلل أيضا للشؤون الفلسطينية وكذلك يتابع هذا من خلال ما يسمى بالتيار الإصلاحي في حركة فتح.
4: أن الأمور واضحة، يعني وبالنسبة لخارطة الطريق التي أجريت بشأنها مفاوضات على مدار أشهر وكانت بعلم وموافقة نتنياهو قبل أن يتم تقديمها أو لحماس وللفصائل الفلسطينية بعد أن وافقت عليها حماس، عمليا نتنياهو بدأ يضع شروط هدفها التهرب من تنفيذ هذه الخطة.
0: إذن التهرب من تنفيذ الخطة، يقول سفيان أبو زايد أيضا تحدث للزميل مصطفى شلعطة. وإذا نظرنا إلى المشهد كله بشكل عام، فتكلفة الحرب منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم ولا نعلم ما الذي ينتظرنا خلال الفترة القريبة قد تصل إلى نصف تريليون شيكل، يعني هذه المبالغ الخيالية وفق تقارير ومعطيات رسمية وغير رسمية لمن بحث في هذا الأمر. نستمع إلى التقرير التالي وما قاله في هذا السياق أيضا الزميل مجد كرام حول تكلفة الحرب وتداعيات هذا الملف.
5: نصف تريليون شيكل تكلفة الحرب، رقم يلخص ما كلفته الحرب على إسرائيل في أقل من عام ونصف. أكثر من نصف تريليون شيكل، هذا الرقم الفلكي ليس مجرد إحصاء بل هو المفتاح لفهم كل ما يجري في الاقتصاد الإسرائيلي اليوم. الكنيست صدق على أضخم ميزانية في تاريخ إسرائيل 699 مليار شيكل، وخصص منها لوزارة الأمن أكثر من 142 مليار شيكل بعد إضافة 30 مليار شيكل إضافية في تحديث الميزانية المرتبط مباشرة بالعمليات العسكرية. وإذا أضفنا إلى ذلك التكاليف المتراكمة منذ أكتوبر 2023 عبر ميزانيات إضافية متتالية، تجاوزت التكلفة الاجتماعية للحرب عتبة نصف تريليون شيكل، أي ما يزيد عن 160 مليار دولار، وهذا الإنفاق الضخم انعكس مباشرة على العجز. بنك إسرائيل حذر من أن العجز قد يتخطى 5.5% من الناتج المحلي إذا أقرت الحكومة زيادة إضافية في ميزانية

0: الأمن، وهي زيادة تطالب بها المؤسسة الأمنية بنحو 40 إلى 45 مليار شيكل إضافية فوق ما أقر بالفعل. ووزارة المالية ترفض ذلك وتصفه بأنه ترحيل لعجز من ميزانية إلى أخرى، لكن الضغوط لا تتوقف خصوصا في عام انتخابي، حيث لا يريد أحد أن يبدو وكأنه يقلص الإنفاق الأمني. في هذا الضغط المزدوج، ثقل الإنفاق العسكري من جهة وتباطؤ النمو من جهة أخرى، قرر بنك إسرائيل المضي في مسار خفض الفائدة. البنك خفض الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام لتصل إلى 3.5%، وهو قرار اتخذ رغم التحذيرات من توسع الإنفاق الحكومي. والتوقعات تشير إلى إمكانية خفضين إضافيين خلال عام 2027 للوصول إلى 3%، لكن هذا المسار مشروط بانضباط مالي يبدو بعيداً في ظل الضغوط الانتخابية والأمنية المتزاحمة.
1: فترة انتخابات يعني القرار المالي وقتها، بس إشارة عمين رح يدفع القرار المالي الأهم وقتها، وبالحرب كان رفع الضرائب ب 35 مليار شيكل بالسنة، ومين بدفع الضرائب؟
2: إحنا
1: بندفع الضرائب يعني. بس هاد فقط بعد ما خفضت وكالات التصنيف الثلاثة موديز S&P وفيتش تصنيف إسرائيل وخوفا من أزمة مالية حادة. ومع هيك في موضوع واحد ظل يتدفق، الأموال الائتلافية استمرت كالمعتاد. يعني إسرائيل رح تصرف حوالي 1.5 تريليون شيكل على الأمن بالعقد القادم بحسب المعطيات، وكل هذا بيصير قبل ما يحقق بالإخفاق الأكبر بتاريخ الدولة بدون صياغة واضحة أمنية محدثة وبدون ما تشير حكومي لمصادر تمويل هاي الإضافات الهائلة. بنفس الوقت المساعدات الأمنية تقريبا عم تختفي، 4 مليار دولار سنويا متوقع تتقلص وتتوقف كليا بالسنوات القريبة، والحرب زادت الدين الوطني بحوالي 400 مليار شيكل. جاكي، يعني ملخص الموضوع، التحقيق بيظهر 3 أسئلة وكلها راح تنفجر بعد الانتخابات. يعني أولا، هل حصلت إسرائيل على أمن كافي مقابل كل هالمصاري؟ الجواب بده سنين طويلة. هل كان ممكن نوصل لنفس النتيجة بتكلفة أقل بحسب الإجماع الإداري في الدولة؟ الجواب هو نعم، الحرب كانت مبذرة وممكن كانت تكون أقصر ولو كان في اهتمام حقيقي بالتسويات السياسية. والسؤال الثالث، السؤال الأصعب، رفع ضرائب 2025 كان بس مقبلات، كانت تحلاية كما قبل ما نبدأ بالوجبة الرئيسية اللي جاي بعد الانتخابات. مين راح يدفع فاتورة 0.5 تريليون شيكل؟ هذا السؤال اللي كل المتنافسين بالانتخابات بتمنوا ولا حدا يسألني إياه بالأشهر القريبة.
2: إذن فاتورة الحرب ومن سيدفع، زميل مجد كرام، والتقرير للزميلة زهرة سعيد، ونصف تريليون شيكل ومن سيدفع، كل هذا بعد الانتخابات كما يبدو. وهذه الكرة الملتهبة والملتهبة جدا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أشكر زميلة ليلان حج ترافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، أسيل كبهة في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاية أسبوع طيب أيضا أرجوها لكم. تحياتي وإلى اللقاء.

0: اللب بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: اقحط واربح، اقحط واربح.
3: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليك

0: فجرها علماء كل نوع نحف. والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول

0: الذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
1: على الشمس دائما.
2: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن مقتل شاب في 31 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة عرابة، وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الجريمة بأن الشاب كان يعاني من إصابة بالغة وتم إقرار وفاته في المكان، وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 163 ضحية منذ بداية العام الجاري. إلى ملف الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم إن فلسطينيا مسلحا بسكين حاول طعن جندي خلال عملية عسكرية في منطقة جنين، مشيرا إلى أن القوات أطلقت النار عليه وقتلته دون وقوع إصابات بين الجنود. في المقابل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني ارتقاء فتح حازم المعروف بأبو رعد خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي منزله في مدينة جنين، وبحسب مصادر محلية فلسطينية أطلقت قوات الجيش النار على حازم خلال محاولته رفض اعتقاله ومقاومة القوات التي اقتحمت منزله. ويذكر أن حازم والد رعد الذي نفذ عملية ديزنغوف في نيسان من العام 2022، وعبد الرحمن الذي استهدفه الجيش خلال اجتياح في مخيم جنين في نفس العام، وهو عقيد سابق في أجهزة الأمن الفلسطينية. وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فجر اليوم عن إصابة فتى في 14 من عمره بالرصاص الحي في الصدر والظهر خلال اقتحام قوات الجيش بلدة الزبابدي جنوب جنين. وفي جنوب الخليل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 3 فلسطينيين جراء هجوم مستوطنين على منازل في خربة دير شمس. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأضاف أن القوات الأمريكية قضت على القدرات البحرية والجوية الإيرانية، وأن إيران ما زالت تمتلك بعض الصواريخ والمسيرات لكن قدرتها على إنتاجها تراجعت بشكل كبير. وقال ترامب إن إيران تمر بوضع اقتصادي صعب. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن تملك عدة أدوات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينها الخيار العسكري، مشيرا لأن هذا هو الهدف الأساسي للوجود الأمريكي في المنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة تستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية للضغط على إيران، مؤكدا أنها ستفرض عليها كلفة محاولتها عرقلة تجارة النفط والغاز. وأشار فانس لاستمرار تدفق كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز. أعلن حزب الليكود أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بإقالة رئيس لجنة عمال سلطة المطارات من عضوية الحزب. وأوضح الحزب في بيانه أن هذا القرار يأتي في أعقاب الاضطراب الفوضوي وغير القانوني الذي تسبب في تعطيل العمل بمطار بن غوريون، مما ألحق أضرارا مباشرة بالمواطنين وعرقل عجلة الاقتصاد في البلاد. من جانب آخر، قدرت وزارة المالية الأضرار الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات أمس الخميس في مطار بن غوريون بما بين 25 و 30 مليون شيكل، وتشمل الخسائر تكاليف شركات الطيران وسلطة المطارات وتعطيل حركة الشحن وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بقطاعي السياحة والفنادق. قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن إن الضربة الإسرائيلية الأخيرة

0: في سوريا جاءت ردا على ما وصفه بتجاوز تركي صارخ للخطوط الحمراء، نافيا في الوقت نفسه سعي إسرائيل إلى التصعيد مع تركيا أو سوريا. وأضاف أن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية بشأن نية تركيا توسيع انتشارها العسكري في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل خرقا للتفاهمات القائمة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد البلاد اليوم ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وسط أجواء صيفية حارة ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق. في القدس والناصرة 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

صباح الخير يا بلدي، صباح الشمس وصباح كل بيت بلش يحسب الأيام أسبوع ونيف فقط، وتقرع الأجراس من جديد، وبعد عطلة طويلة منرجع للمدارس، للصفوف، للكتب، للدفاتر، ولصوت الطلاب اللي بيرجع يعطي للمدرسة روحها وحياتها. الأيام إلها طعم خاص، الأهل بين تجهيز الحقائب، شراء القرطاسية والملابس، وتنظيم ساعات النوم من جديد، والطلاب في اللي متحمس يشوف أصحابه، في اللي لسه نفسه بالعطلة، وفي اللي من إسا بيسأل إمتى العطلة الجاي. بس العودة إلى المدرسة مش بس حقيبة جديدة ودفاتر جديدة، هي بداية جديدة، فرصة لكل طالب يقول السنة هاي بدي أكون أحسن، بدي أنجح أكتر، أتعلم أكتر، وأحقق هدف يمكن السنة الماضية ما قدرت أصل له. رسالتنا للأهل، حضروا أولادكم نفسيا قبل ما تحضروهم ماديا، احكوا لهم كلمة حلوة، شجعوهم، وخلوا العودة للمدرسة مرتبطة بالحماس والأمل مش بالخوف والضغط. ولطلابنا رح نقول استمتعوا بالأيام الأخيرة من العطلة، ناموا، اطلعوا.

اضحكوا، خذوا راحتكم لأنه العد التنازلي بلش. أسبوع ونيف وتعود الشوارع لصباحاتها المزدحمة، وتعود الحقائب على الأكتاف، وتفتح المدارس أبوابها من جديد. ومن هون من إذاعة الشمس نتمنى من القلب سنة دراسية آمنة وناجحة، سنة فيها علم ومحبة واحترام وإنجازات لطلابنا، لمعلمينا، للأهل ولكل الطواقم التربوية. صباح الخير يا بلدي، وصباح العام الدراسي الجديد اللي هو صار على الأبواب. يسعد صباحكم من فيروز. هذا الصباح صباح الخير.

يسعد الصباح، صباحكم خير، أهلا وسهلا بكم هنا في استوديوهات إذاعة الشمس. تحية من الأعماق إلى زميل جاكي خوري. يسعد صباحك جاكي، بدأ معكم مشوار البرنامج الأول لهذا الصباح، الشمس في أسبوع. تحية موصولة إلى الزميلة أسيل كبهة، لك من أطيب الأمنيات أسيل في استوديو الأخبار. يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حاج. يسعد صباحك ليليان، وتحية من الأعماق إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء، لك من أطيب الأمنيات بديع. فريق عمل مميز صباحي من وراء الميكروفون، أحبكم لو تعلمون كم. دوريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. نبدأ معكم مشوار هذا الصباح، كل الحب لكم أينما كنتم. دائما أقولها بكل صباحاتي التي كانت دائما معكم كل يوم جمعة، صباح الخير يا بلدي، صباح العسل، صباح الحب.

إذا نبدأ الصباح لازم نبدأ بقهوة مزبوط، بس إذا بنبدأ بقهوة قهوة من كافي عليت بيكون أحلى صباح. قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة محيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. عن جد اللي ذاق القهوة قهوة من كافي عليت مستحيل يجرب قهوة تانية. نكهتها بتفتح النفس، قهوة قهوة بالأقل.

0: هالأغنية الحلوة رح نروح لفاصل إعلاني. من بعد الفاصل مكملين اتصالاتكم على 0460 10 101. هذا البرنامج مقدم برعاية قهوة قهوة من كفالة.
1: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا ويوم الأحد في محسن حشمال بارك أتسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية خلال أيام الافتتاح، مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك أتسفون الناصرة بجانب دباح.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: يا صباح الهنا، نورت الشمس. كل الحب لكل محبينا في كل مكان. هذا الصباح أتمنى أن تكونوا بخير، ونذكركم هذا البرنامج برعاية قهوة، قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، وذوقوا بعدين قرروا. من أول صباح الخير لمين؟ ألو
1: ألو،
0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل، مين معاي؟
1: لؤي من مجد كروم. لؤي خلايل.
0: لؤي من مجد كروم، كيفك يا لؤي؟ كيف أمورك؟
1: حبيبي دوريس، هلا فيك. هلا،
0: الله يخلينا إياك حبيبي لؤي.
1: فكرة بعض الطاقة عندك مش شغالة منيح.
0: ما هو بتعرف أول بوقا يعني بتعرف زي
1: لا ديزل. شو الحال؟ إيش الحال؟ كافيه كافيه من
0: كافيه قهوة قهوة من كافيه عليت. حبيبي لؤي الله يسعد قلبك، انا مبسوط انه عم بسمع صوتك. وان شاء الله يا رب انه ايامك كلها سعاده. وسالت سؤال
1: دائما المستمعين لك،
0: كلك ذوق،
1: بنحب نحكي معك كمان.
0: تسلم يا لؤي. سؤالي لك يا لؤي، ما هي اكبر دوله في العالم من حيث المساحه؟ هل هي كندا، الصين، روسيا، الولايات المتحده؟
1: طبعا روسيا.
0: صحيح مزبوط، يعني لؤي جدع اسم الله عليك. ف
1: احنا تعون جغرافيا.
0: انت ابوها وامها. فحبيت اول شيء اصبي عليك، وشكرا على اتصالك.

0: ممكن تربح معنا اليوم كرتوني أو رزمة من كافيه عليت قهوة قهوة. أوكي
1: ونهارك سعيد.
0: شكرا. صباح الخير لمين؟ ألو كاملين.

راجعين للاتصالات. قهوة قهوة من كافي عليت قهوة عربية مهيلة محيل على الأصول زي ما بتحبوها. 0460101 وسؤالي لكم الثاني طبعا, في أي دولة تقع مدينة مراكش؟ أين تقع مدينة مراكش؟ في ناس كاينين بكرواتيا, ناس كاينين بمولدوفا. الله يهنيكم طلعكم. إذن في أي دولة تقع مدينة مراكش؟ هل تقع في تونس, المغرب, الجزائر, مصر؟ 0460101 كرتون القهوة قهوة من كافي عليت تستناكم. طبعا صباحاتنا بتبدأ مع أغنيات حلوة ومميزة, ونتمنى إن شاء الله دائما كل صباحاتنا تكون مميزة زيكم أنتم.

0: كل الحب لكم أينما كنتم. 0-64-10-101 صباح الخير لمين؟
1: فراس خطير.
0: يا هلا فراس، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: نعم، البرنامج بقدم تحت رعاية قهوة. قهوة من كافي عليك.
1: قهوة جميع
0: اليد. كنت تتذكروا، إذا لا ما بتربحوا. أوكي، سؤالي لك، في أي دولة تقع مدينة مراكش؟ هل تقع في تونس، المغرب، الجزائر، مصر؟
1: المغرب.
0: المغرب، والجواب صحيح. صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: كنت معك محمود من جداد المكر.
0: محمود من جداد المكر، يسعد صباحك، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: صحصح محمود، اشرب قهوة. قهوة من كافي عليك، خلص بتصحصح.
2: طيب.
0: أسألك سؤال.
2: تفضل.
0: بلك إن شاء الله زبطت معك. سمعت عن طواحين الهوى؟
2: طواحين الهوى.
0: نعم. بأي دولة تشتهر بطواحين الهوى كمان بزهور التوليب؟ زهرة التوليب مشهورة جدا هاي الدولة. هل هي بلجيكا، هولندا، سويسرا، النمسا؟
2: كمان مرة السؤال.
0: أي دولة تشتهر بزهور التوليب؟ زهور التوليب طبعا من الزهور الجميلة جدا، واليوم إحنا بنستوردها من دولة معينة. مين أي دولة مشهورة بهاي الزهور، وأي دولة مشهورة بطواحين الهواء؟ وين بتروح بتشوف طواحين الهواء؟
2: طواحين الهواء.
0: بتعرفها طواحين الهواء؟ لما تطلع وانت طالع على الجولان بتشوف هاي طواحين الهواء. بلجيكا، هولندا، سويسرا، النمسا.
2: بلجيكا. وإيش كمان احتمالات؟
0: بلجيكا، هولندا، سويسرا، النمسا. يلا قهوة. قهوة من كافي عليت بستناك، كرتوني مزبطة مهيلة، بس اقعد ومزج على كيفك. مش شاطر كتير. ها طيب احذف لك جايتين.
2: يلا احذف.
0: بحذف لك بلجيكا وسويسرا، بضل هولندا والنمسا.
2: هولندا والنمسا على الاغلب. هولندا.
0: هولندا هولندا هولندا هولندا. اتذكر هذا الجواب. اوكي، ان شاء الله بتروح على هولندا وبتشوف طواحين الهواء هناك
2: ان شاء الله.
0: سلامات.
2: نهارك سعيد.
0: 0-64-10-101

0: إذن قهوة قهوة من كافيه عليت. سؤالي لكم الآن: مدينة دبي، طبعا كله بحب دبي، أين تقع مدينة دبي؟ هل تقع في قطر؟ هل تقع في البحرين، الإمارات العربية المتحدة، أم عمان؟ إذن دبي المحبوبة على الكل، أين تقع هذه المدينة؟ وإذا بجاوب صح ممكن تربح معنا اليوم رزمي من قهوة قهوة كافيه عليت. عيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. نكتها نعم تفتح النفس أكيد. قهوة قهوة بالأكياس الزرق. 0-64-10-101. صباح الخير لمين؟
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الفل.

0: معك علي خطيب.
1: علي شو أخبارك يا علي؟
0: الله يسعدك الحمد لله.
1: منين يا علي؟
0: من شعب.
1: من شعب، كيف شعب معك يا علي؟ كل شيء تمام؟
0: كل شيء تمام.
1: كل شيء تمام. أوكي، كيف أنتوا القهوة؟ قهوة من كافيه علي، ذقتها ولا بعدك؟
0: لا بعد.
1: لا ما شايف، بلشنا نخربط. مجبور تذوقها لتفهم قديش هاي القهوة تختلف عن أي قهوة تاني. أوكي؟ بلك ربحت اليوم كرتوني من قهوة قهوة من كافيه عليد. في أي دولة تقع مدينة دبي؟
0: الإمارات.
1: صحيح، الإمارات العربية المتحدة. كل الاحترام لك. صباح الخير لمين؟ صباح.
2: ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: بتحكي معك أم آسم من الشام.
1: كيفك أم آسم، شو أخبارك؟
2: يعطيك العافية. البرنامج برعاية قهوة قهوة كافيه عليد.
1: مزبوط.
2: إن شاء الله يا رب منفوز.
1: يلا بلك إن شاء الله بتفوزي وبتزبط معك.
2: إن شاء الله.
1: ناوي حابة تفوزي أنت ولا كيف؟
2: أكيد إن شاء الله. إن شاء الله.
1: يلا يا رب بتفوزي وتربحيها وتذوقي القهوة من العالم آخر. في دولة مشهورة اسمها دولة الألف بحيرة، فيها ألف بحيرة، تخيلي. من هي هذه الدولة تعرف بأرض الألف بحيرة؟ هل هي النرويج، فنلندا، السويد، أيسلندا؟
2: فنلندا.
1: فنلندا والجواب صحيح. كل احترام لك. إذن هي بلد الألف بحيرة. صباح الخير لمين؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: دولة الزرقاوي، كيف حالك؟
1: كيفك يا غالي مغلغل، شو أخبارك؟
3: حبيبي أيمن الزطمي معك.
1: أهلا بأيمن، وينك يا غالي؟ وينك هيك الغيبي؟ شو السيري؟
3: شوية مشاغل والله.
1: الله يا أيمن، اللي بيصير معه مصاري يعني، بيصير يطلع العالم، دير بالك علينا يعني.
3: الحمد لله. مين انت؟ مين كلامي؟ مين ثلاثة؟
1: وعك أنا بحسدك، إن شاء الله بيضل معاك ومترتر إن شاء الله يا رب. كيف قهوتك؟ قول لي كل صباحية.
3: أنا هي بشرب إسبريسو.
1: إيه تفضل، عجبك؟ بقول له قهوة قهوة من كافيه عليد، بقول لي إسبريسو. طب كيف بدنا نربعك؟ أنا عارف عنك يا زلمة صار لي ساعة بردع، بقول له قهوة قهوة كافيه عليد، بتقول لي إسبريسو. طيب
3: هي هي هي عليد. أيوه.
1: طيب المهم، سمعت عن مدينة البندقية؟
3: إيه بتجنن.
1: رحت عليها؟
3: والله الأمانة لا، النية إن شاء الله موجودة.
1: وين موجودة البندقية؟
3: إيطاليا بتكريا.
1: إيطاليا، شو اسمها غير البندقية؟ شو بيقولوا لها؟
3: البندقية. مش هي
1: سيكليا؟ فينيس.
3: فينيسيا.
1: فينيسيا. أوكي، هاي طبعا من المدن الجميلة جدا في إيطاليا. إن شاء الله بتروح ونركب على السفينة أنا وياك.
3: إن شاء الله حبيبي. عم
1: باي. صباح الخير لمين؟
4: صباح الخير أستاذ دوري.
1: صباح الفل.
4: غسان
1: هياجنا. غسان أبو الهيجة، كيفك يا غسان؟ كيف أمورك؟
4: الحمد لله مستقيم.
1: أنت منيح يا غسان؟ كل شيء تمام؟
4: نسمع صوتك
1: ومنيحين
4: الحمد لله.
1: يا عمين يانا، يا عمين يانا عليك، الله يسعد هالقلب.
4: البرنامج مقدم قهوة قهوة كافيه عليد.
1: دقتها لقهوة قهوة من كافيه عليد بالأكياس الزرقاء ولا بعدك؟
4: الصراحة بعد مع الطريق بدوقها، قد ما حكيتوا عنها لازم أدوقها.
1: لازم تدوقها وتدعي لنا كمان.
4: واليوم كمان إن شاء الله بعد إذن رب العالمين.
1: يا رب، إن شاء الله يا رب يكون حظك حلو. طيب؟
4: صحيح.
1: يلا حاضر؟
4: حاضر.
1: يلا، سمعت عن مدينة البتراء؟
4: البتراء سامع
1: عنها. وين؟ بأني دول البتراء؟
4: الأردن.
1: صحيح. كيف أنا معك؟ سهل خفيف نظيف. نعم. حبيب قلبي. الله يخلينا إياك وشكرا لاتصالك معنا. الله يخلينا إياك. إذن الاتصالات كثيرة، 0460 10101. نتأمل إن شاء الله نضلكم مبسوطين معنا. ووقتك فوري.

كل الحب دائما لكل مين بيسمعنا. تحية إلى حيفا وأهل حيفا، بنتمنى لهم الصحة والعافية وهدات البال، وهاي الغناي بهديها لحيفا. بس شايفين البحر ولا مشو؟

0: من هالأغنية الحلوة يسعد هالصباح. قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة مهيلة على الأصول زي ما بتحبوها، خلي ذوقك يختار. فاصل ونواصل.
1: مرحبا
2: في تمنع أصل الحياة،
3: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كابل إضاءة ماجنيت قبل الجبصين بأربعين شيكل بس بدل ستين، مخصوص جاهز وحسب الطلب، وأيضا أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكوا قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين، المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع أصل الكهرباء،
4: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4 في 1 لتر ب 17 شيكل و 90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1 ب 6 شيكل و 90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9 شيكل و 90، سائل جريفيري أولترا 1 وربع لتر 1 ب 9 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعات المشهداوي.
3: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
6: معقول؟
3: خيا الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
6: يا باترون.
7: ثلاث ايام جنونيه للافتتاح الرسمي، اليوم الجمعه وغدا ويوم الاحد في محسن حشمال بارك صفون الناصره بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونيه خلال ايام الافتتاح، مثلا براد 4 ابواب الكترا فخم ب 1990 شيكل، شاشه جيمنج ايسر 144 هرتز ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكينه بوظه وبراد ب 299 شيكل، شافت غبار ب 119 شيكل، طابعه كانون ألوان ب 99 شيكل، وميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح.
3: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
8: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
10: على الشمس دائما.
11: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
12: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.
0: عدنا والعود أحمد. قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة محيل على الأصول زي ما بتحبوها، خلي ذوقك يختار. بالأول ذوق بعدين قرر، ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوق وبعدين قررونا كيتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، وتنسوش طبعا روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط

0: بتتبيع. ممكن طبعا انكم تجربوها وتقولوا انه هاي اخر مرة بنستعمل اشي تاني غير قهوة كافيعليت، لانه عن جد قهوة قهوة مهيلة وهيل على الوصول. صباح الخير لمين؟
1: صباح النور.
0: يا هلا، مين معاي؟
1: صباح عم دريس.
0: حبيبي كيفك؟
1: الحمد لله.
0: مين بيحكي معاي؟
1: عمر شهري من يافطة الناصر.
0: شو الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: الله يسعدك. سمعت عن مدينة
1: قهوة
0: قهوة من كافيعليت، سمعت عن قهوة زنجبار؟
1: لا.
0: قهوة زنجبار، سمعت عن مدينة زنجبار؟
1: لا برضو لا.
0: مشهورة جدا زنجبار، حلو كتير اليوم، وهي أيضا وجهة سياحية لكتير ناس بيحبوا يروحوا عليها. كنت أسألك إنه أين تقع مدينة زنجبار، فأنت مش سامع عن زنجبار فمش راح تعرف في أي دولة موجودة، فبدي أسألك سؤال تاني. أوكي؟
1: ماشي.
0: سمعت عن أي دولة عاصمتها وارسو؟ وارسو عاصمة أني دولة؟ هل هي عاصمة تشيك، بولندا، أوكرانيا، المجر؟
1: واحدة
0: المجر. وارسو عاصمة مين؟ التشيك، بولندا، أوكرانيا، المجر؟
1: أوكرانيا.
0: أوكرانيا. حدا ساعدك؟
1: لا.
0: لحالك؟
1: لحالي.
0: الجواب غلط.
1: ليه؟
0: هي ليه حلو هي ليه؟ لأنه هيك الحقيقة، اللي هي طبعا عاصمة بولندا. أوكي؟ سلامت، حبيتها منه ليه. قهوة قهوة من كافيعليت، قهوة عربية مهيلة محيل على الأصول زي ما بتحبوها، خلي ذوقك يختار. يعني منيح أقول له شو عاصمة الأردن، أقول له عمان، يقول لي ليه، واسأل الملك. ممكن أغير أصير أربد. هيك الحقائق، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. فعلا قهوة بتأخذ النفس. أمير دندن جابلنا أغني كتير حلوة، تحية للفنان الأيدل أمير دندن، لا تزعلي مني.

0: مثل ما الشمس بتشرق. مرحبا لمين؟
1: مرحبا
0: يا هلا.
1: صباح الخير مهندسان.
0: أهلاً بغسان، كيفك؟ يسعد صباحك.
1: الحمد لله، البرنامج برعاية طلب القهوة التفاعلية.
0: يا سلام عليك، وإن شاء الله يكون حظك حلو
1: إن شاء الله.
0: وسؤالي لك أيها العزيز الغالي، دولة مومباي في أي دولة تقع؟ مدينة مومباي، متأسف، في أي دولة تقع مدينة مومباي؟ هل تقع في باكستان، الهند، بنغلاديش، نيبال؟ مومباي.
1: مومباي
0: أين تقع؟ نعم، مدينة مومباي.
1: كمان الاحتمالات إذا سمحت.
0: باكستان، الهند، بنغلاديش، نيبال.
1: بالهند.
0: بالهند والجواب صحيح.
2: سندك أنا وبيتك، نبض القلب سميتك، والحقيقة إني معي.
0: قهوة، قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس. قهوة، قهوة بالأكياس الزرقاء. شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها، جربوها الآن في نقاط البيع.

0: إذن هذا أيضا شكر خاص ومميز إلى الأخ الغالي ياسر أبو الهاجة، لك منا أطيب الأمنيات، من القلب كل الشكر والتقدير لك، وأتمنى أن تكون دائما صاحب الوقفة الإنسانية ورسالة أمل للكثير من طلابنا. بارك الله فيك دائما وفي أهل بيتك، وجعل ما قدمته في ميزان حسناتك، وإن شاء الله بتضل دائما في من أهل الخير والعطاء، لأن أجمل العطاء هو العطاء الذي يصنع مستقبلا. كل الحب للعزيز الغالي ياسر أبو الهيجة، أتمنى أن تكون بخير. نحن معكم الآن مع الكثير من الاتصالات على 04-60-101، لكم من أطيب الأمنيات نادر الأتات، تعالي هنا بنسمعها منه وأكشن.
1: وانا برضو بحبك من زمان، بس انا بحبك
2: لا لا لا لا نادر، مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
4: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

0: مع نفسنا.
1: واحد بيقول لتاني عبالي أسافر مثل السنة الماضية، قال له ليش السنة الماضية أنت سافرت؟ قال له لا بس كان كمان جاي عبالي أسافر. إن شاء الله بتسافر.

قهوة قهوة من كافي عليت، بس مهم جدا طعمة القهوة عن جماعة بتتغير لأنك بتسلق بيض بالغلاي مش لأنه غابوا اللي بتحبين. تسلقوش بيض بالغلاي اللي بتعمل فيها قهوة، بترجاكو. في ناس بنفس الغلاي بيقلي البيض، بنفس الغلاي بيعمل حليب، بنفس الغلاي بيعمل قهوة، عشان هيك بطلع القهوة فيها زفرة. فكمان هاي بدناش نعلمكم اياها. بكل الاحوال تحيه خاصه جدا لكل اللي عايشين الايام الحلوه، وجبت لكم اغاني كمان كتير حلوه. دارك مود، ضاعت خطانه، 0460 10 101. ذوقوا القهوه العربيه الجديده من عليت بدون اراء مسبقه، ذوقوا بعدين قرروا.

0: في صدري.
1: إذن نحن معكم أعزائي. أي دولة تعد الأكبر مساحة في قارة أفريقيا؟ هل هي السودان، الجزائر، ليبيا، مصر؟ اربح معانا من قهوة قهوة من كافيه عليد، روحوا اشتروها وجربوها من نقاط البيع، واعرفوا أنه أطيب قهوة اليوم موجودة في السوق قهوة قهوة من كافيه عليد.

0: خلي المسافة تنتهي. إذن قهوة قهوة من كافيه عليد، قهوة عربية مهيل مع الهيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوق القهوة العربية الجديدة من عليد بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نكهتها بتفتح نفس، قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء. شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع.
1: يسكن عيوني كل صباح
0: إذن طبعاً سننتقل أيضاً إلى زميل إيهاب عويس على التو. أيضاً هناك مداخلات وإعلانات أيضاً في الميدان، ومن بعدها سنذكر أسماء الفائزين من قهوة قهوة من كافيه عليد. فخليكم معنا دايماً، كل الحب لكم أينما كنتم.
2: إذاعة الشمس 101 FM.
3: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا احنا اليوم متواجدين في طبعا في محسني حشمال، وفرع جديد طبعا بيفتح هنا ببركة صفون. محسني حشمال بركة صفون بجانب دباح هون بالناصري، يعني اجواء ولا اروع، اجواء كرنفالية. الناس بلشت تيجي شوي شوي، ثلاث ايام جنونية وثلاث ايام طبعا نارية من الحملات طبعا والتنزيلات هون في محسني حشمال بركة صفون الناصرة بجانب دباح. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وحملات

0: جنونية بس بمحسنية حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. يعني مستمعينا الحكي مش زي الشوف، الناس بلشت تيجي عنا ثلاث أيام جمعة سبت أحد، يعني تنزيلات ضخمة أسعار على كل قطعة موجودة بالمحل، حرفيا كل قطعة موجودة بالمحل هون. وطبعا طاقم كبير، طاقم زي ما بقولوا دبل الموجود هنا بمحسنية حشمال، طبعا باركة سفون بجانب دباح الفرع الجديد، وطبعا مديرة المحل طبعا كمان مارلين موجودة هنا، والكل بيستنى الجميع يجي ويشتري. تنزيلات بتصير بس مرة واحدة جمعة سبت أحد، ثلاث أيام ناريات هون في محسنية حشمال باركة سفون طبعا الناصرة بجانب دباح. طبعا فقط اليوم يوم مبيعات جنوني في محسنية حشمال باركة سفون بجانب دباح هنا بالناصر، وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات، غسالات، نشافات، أفران، مكيفات هواء، والعديد العديد، تخفيضات على كل قطعة بالمحل، حرفيا تنزيلات على كل الدكان. وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، وهدية على كل شروة، والالتزام بأرخص الأسعار فقط اليوم وفقط في محسنية حشمال باركة سفون طبعا الناصرة بجانب دباح. طاقم كامل هم بيستناكوا لأي سؤال وأي مساعدة، جمعة سبت أحد. وطبعا إحنا متواجدين اليوم للساعة 9 بالمحل هون، لتنين يسكروا هون المحل، تعالوا استغلوا فرصتكم جمعة سبت أحد. محسنية حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح، ورح يكون في تغطيات ومفاجآت وهدايا وأسعار بالتغطيات اللي جاي. طبعا أنا مني إيهاب عويس، أنا متواجد كمان هون، وإذاعة الشمس متواجدة هون في محسنية حشمال باركة سفون الناصرة دباح بالناصري. كلكم تعالوا واستغلوا فرصتكم إلى هنا.
1: نمخ نمخ متاي بمخزن نقاش فرق.

كل تحيات لكم أينما كنتم. الآن سنذكر أسماء الفائزين من قهوة قهوة من كافي عليد، قهوة عربية مهيئة محل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، حتى نشوف من الرابح الأول. بجنن طبعا الرابحين لحظات بيكون معنا على الهواء على الطريق. بسمي أبو حنة من الريني، مبروك لبسمي. لؤي خلايلي من مجلي كروم، مبروك للؤي. و سراج خطيب من يافت الناصر، مبروك لسراج، حظا أوفر للي ما ربح وإن شاء الله بتربحه بالأيام القادمة. شكرا ليليان حاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوريت زرقاوي كل الحب. أسيل كبهة ستقرأ على ما سمعكم نشرة أخبار العاشرة. انتظرونا في الساعة القادمة مع مكتبة المعتز.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل تريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
2: خذ حبه فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا
8: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
9: عالشمس دائما.
10: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
11: والله علمي علمك.
10: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
11: شو بعرفني، علمي علمك.
10: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
11: سؤال حلو، والله علمي علمك.
10: هي هي كل شيء علمي علمك، علمي علمك. فيش عندك جواب لاي شيء؟
11: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلمي علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعه للثمانيه معي ابتهال حسن.
10: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
11: علمي علمك.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي ل 163 ضحية منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد مقتل الشاب نور أنور بدارني في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عرابة البطوف. في حوادث العمل، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة عامل في 51 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في موقع في رماد جان. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها أجرت له عمليات إنعاش نجحت خلالها في إعادة نبضه قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات حادثة العمل. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في الأربعينيات من عمره من سكان الرمل بعد ضبط أكثر من كيلوغرام من الكوكايين بحوزته داخل مركبته على الطريق رقم 34. وبحسب الشرطة تقدر قيمة المخدرات المضبوطة بنحو 1,000,000 شيكل، ومن المقرر عرضه اليوم على محكمة الصلح في بيت حتيكفا لطلب تمديد اعتقاله. في الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم عن ارتقاء فتح حازم المعروف بأبو رعد خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي منزله في مدينة جنين. وبحسب مصادر محلية فلسطينية، أطلقت قوات الجيش النار على حازم خلال محاولته رفض اعتقاله ومقاومة القوات التي اقتحمت منزله. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيا مسلحا بسكين حاول طعن جندي خلال عملية عسكرية في منطقة جنين، مشيرا إلى أن القوات أطلقت النار عليه وقتلته دون وقوع إصابات بين الجنود. يذكر أن حازم والد رعد الذي نفذ عملية ديزنغوف في نيسان من العام 2022، وعبد الرحمن الذي استهدفه الجيش خلال اجتياح في مخيم جنين في نفس العام، وهو عقيد سابق في أجهزة الأمن الفلسطينية. يواصل مستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قسرة جنوب نابلس اليوم 13 على التوالي وسط حماية من قوات الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس مجلس قسرة إن العائلات منعت من الدخول إلى المنازل أو الخروج منها، فيما جرى تحويل أحد المنازل إلى موقع عسكري، مشيرا إلى معاناة السكان من نقص في الغذاء وبعض الأدوية. ميدانيا، في لبنان، أفادت مصادر لبنانية فجر اليوم بأن الطائرة الحربية الإسرائيلية شنت غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة المنصوري. وأضافت أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة في محيط مرتفع علي الطاهر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد البلاد اليوم ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية وسط أجواء صيفية حارة ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق. في القدس والناصر 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. شكرا جزيلا ليليان حاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، بديع كرم يشرف على هذا اللقاء. شكرا أسيل كبهة قرأت على مسامعكم نشرة أخبار العاشرة. سوافي منتي. من وراء الميكروفون دوري الزرقاوي. البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفر مندا. أوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز، أضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية نايك، أديداس، كالجاف، أوتودور وغيرها العديد من الشركات العالمية. لدينا كتب للمدارس أصلية فقط وبتسعيرة وزارة المعارف ولجميع البلدان. مكتبة المعتز، حملات مجنونة بأرخص شروة، مثلا رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل يا جماعة، ركزوا. العديد العديد من الحملات خاضعة لشروط الحملة. ما تنسوا اشتروا من عنا والتجليد علينا مع مكتبة المعتز، الجيبي مش ممكن تهتز. مكتبة المعتز كوفرمندا بجانب بنك لأومي 0495088801. الجملة اللي بكوا تقولوها مع مكتبة المعتز، الجيبي مش ممكن تهتز. أحلى تحيات لحبيبنا الغالي أبو حسن حبيب الشعب رفعت طه، منحبك كتير. في عنا طبعا الاتصالات. مرحبا.
1: أهلا
0: كاترين.
1: لين.
0: كيفك كاترين؟ شو أخبارك؟
1: لين.
0: شو الاسم؟
1: لين.
0: آه لين، فكرت كاترين. كيفك لين؟
1: منيحة.
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: تحبي إذاعة الشمس؟ كتير ولا شوي؟
1: كتير.
0: وإحنا منحبك يا لين، منحبك كتير. وبتسمعينا دايما؟ بقى نوصف صورة اليوم
1: أول
0: صف. يا عيني لين طالع على الأول. اشتريت الدفاتر والكتب وكل شيء. محلاكي. وأول يوم بالمدرسة بتروحي لين، وبدي أحكي معاك بآخر السنة عشان تقولي لي شو تعلمتي، بنفع؟ منحبك إحنا لين. بتحبي إذاعة الشمس؟ منحبك. ديري بالك حالك حبيبتي.
1: باي.
0: أحلى لين بالعالم، بحبك يا لين.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: بحكي معك شكيب شبهات.
0: أهلا بشكيب، يسعد صباحك.
1: أخبارك؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الله يرضى عليك. مكتبة المعتز مش ممكن الجيب تهتز.
0: أي هذا الحكي الصح.
1: هي مهتزة من يوم.
0: إن شاء الله. لا مع مكتبة المعتز بوعدكم، لأنه الأسعار عنده مجنونة هناك أبو حسن.
1: اسمع، ما يصيرش يعني لا سمح الله سوء تفاهم، احنا نحكي عامة عن الجيب يعني. مش عن المعتز. المعتز احترامه على رأسك.
0: الله يسعد قلبك، شكرا.
1: ربنا يعطيه الصحة ويعطيه إن شاء الله القدرة إنه أسعار منيحة ويساعد العالم، تعرف تودي.
0: خلينا إياك وشكرا على كلماتك الحلوة.
1: حلو. أما أنا يعني كنت في الجيب نفسه، لأنه اليوم أنا شفت شغلي يعني أقولها الراديو على مسامع الناس كلها. إحنا في مثل بقول على كد فراشك مد جريك.
0: أيوة.
1: إحنا لا، إحنا من مط جرينا، من مط جرينا، من مط جرينا، مش من حط، مش من من من على كد فراشنا، لا أطول من فراشنا زيادة عن اللازم.
0: مزبوط.
1: محملين حالنا يعني، احنا طاقة مش قدها احنا.
0: مزبوط. واحنا دايما
1: وبالاخر بصراحة احنا يعني بصراحة ما عمش بصراحة احنا عرب صعيد بالذات يعني بنحمل حالنا طاقة احنا مش قدها.
0: مزبوط.
1: يعني انا شفت شوفي بس بدون بديش اقول طبعا اسم المحل لانه مش ما يكون زي دعاي. عامل زي ما بتقول انت يعني شنتات من 19 شيكل
0: وتصيب
1: ورح يكون 20 شيكل ولا فوق. فأنا كنت يعني شفت واحد ومرته يهودي يعني.
0: طيب.
1: يهود حمل شنتين لأولادهم من 20 شيكل. فبتكون بكل حتى تغذين خذين نفس اللون عشان ما يتكاتلوش بده هاي وهاي يعني لأولاده. بكنيون عزري هون مسموح أقول الاسم. كنيون عزري حاطين هناك شنتات ليوم الشنتات.
0: طيب.
1: كلها من 20 و30 فوق والناس بتشتري كادي. احنا لا بنروح بنجيب 150 و200

0: وعمره 70 شيكل الشنطة. فيعني يا أهالي يا آباء وأمهات ابنكم من حمل الشنطة أم العشرين بصف الأول إحنا بنحكي
1: مزبوط يا شكيب. بدي أشكرك إنه في عنا رعاية وبارك الله فيك. شكرا لك
0: حبيبي.
1: إذن البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفر مندا. إذن الاتصالات كثيرة جدا اليوم. عنا 3 قسائم شراء بقيمة 150 شيكل لكل قسيمة. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو
1: صباح الخير.
2: يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا. مين معي؟
2: حالك شو أخبارك؟ أحكي معك دولة جابر إمهيام.
1: أهلا أهلا بدولة. كيفك يا دولة؟ إن شاء الله.
2: أنا مشتاقين. شو الأخبار؟ الحمد لله.
1: بدنا نرجع على المدارس
2: بس. مكتبة المعتز الجابي مش رح تسهل سفر مندة.
1: يا عيني يعني
2: هاي. اسمع أنا عندي بنت صف 10.
1: طيب.
2: عندي بنت صف 12. حلو. وعندي واحدة الجامعة وأنا بالجامعة. أنا بدي بس لبنت.
1: يلا خلص. أنا ضربك على مكتبة المعتز وبوعدك.
2: إن شاء الله. أنا أدنى بسمع عنه إن شاء الله رح أروح.
1: رح تروح. الله. بس كتير غاد لأنه أبو حسن.
2: الله يسعدك. النهار كفول يا رب.
1: كلك زو سلام. مرحبا لمين؟
3: ألو. ألو
1: بلال كيفك حبيبي؟
3: إيه.
1: شو أخبارك؟ أنت منيح؟
3: إيه.
1: الله يخلينا إياك. أحلى بلال ولك منا أطيب الأمنيات. يا غالي يا مغلغل. سلامات. إلى اللقاء.

0: سوافيمينتي. البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفرمندا. أوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز، أضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية نايك، أديداس، كالجاف، أوتودور، إكسبلور وغيرها العديد من الشركات العالمية. لدينا كتب للمدارس أصلية فقط وبتسعيرة وزارة المعارف ولجميع البلدان. مكتبة المعتز، حملات مجنونة وأرخص شروة. اسمعوا الأسعار. رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل. العديد من الحملات خاضع لشروط الحملة. ما تنسوا تشتروا من عنا والتجليد علينا مع مكتبة المعتز. الجيبي مش ممكن تهتز. مكتبة المعتز كوفرماندا بجانب بنك لومي 04-950-8801. مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. ثلاث قصائم شراء بقيمة 150 شيكل. مرحبا لمين؟ ألو، مين معي؟
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيف حالك غريب؟
0: الله يخليك.
1: بحكي معك عماد خطاب.
0: عماد، كيفك يا عماد؟
1: والله الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك يا احلى عماد.
1: مكتبة المعتز
0: الجيبي مش ممكن تهتز عند ابو حسن الغالي. طبعا هناك بيستناكوا دائما مع ارخص الاسعار في البلاد واجود انواع القرطاسيه. احنا راح نكون ايضا مع زميل ايهاب عويس، احسان الجسمي بيغني لنا ايضا اغنيات الحلوه. لكن قبل هالأغنيات في عنا كتير وقفات، خلينا نكون مع هالوناي إلى أن يحين موعد الزميل إيهاب عويس.

0: نمخ متاي بمخزن الكشبر.
1: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في فرع من فروع محسني حشمال وفرع محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. ندري جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات، يعني أجواء نارية أجواء كرنفالية هون في محسني حشمال بارك هاتسفون طبعا الناصرة بجانب دباح، وطبعا بجانب طبعا صاحبة المحل مارلين. مارلين صباح الخير.
2: صباح النور، شو الأخبار؟
1: كيفك شو أخبارك؟
2: تمام، كيف أخبارك
1: وانت؟ إيه أنا نشكر الله. أول شيء تطلع علي عشان الناس تسمعي. تنين، بدك تحكي للمستمعين لمستمعي إذاعة الشمس كيف الأجواء، شو شايفين؟
2: الأجواء عنا غير شكل، كلياتهم مزمنين يجوا لعنا ويقبلوا لنا حق أخيتهم ويشتروا أخيتهم.
1: وقولي لي في تنزيلات اليوم نارية، كيف ما أنا شايف كل قطعة بالمحل موجود عليها تنزيل، فيش قطعة فيش عليها تنزيل،
2: فيش ولا قطعة فيش عليها تنزيل، كله موجود عليه تنزيلات بالمحل عندنا.
1: وين يجوا؟
2: لعند
1: محسني حشمال بارك هاتسفون، اكتبوا على الويز وتعالوا طبعا بدباح بالناصري. مارلين شكرا،
2: هلا
1: وبالنجاح.
2: تسلم.
1: إذا مستمعين مثل ما سمعتوا مارلين طبعا مديرة فرع محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة، تنزيلات خرافية، تنزيلات على جميع القطع الموجودة بالمحل من برادات غسالات نشفات.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل، ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن. تعرف إنه بس في باترون لمواد البناء المكسور الكلونسؤات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
2: اخي الكلونسؤات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
3: يا باترون.
4: حملات جديده ومميزه باسعار ايام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب 17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1 ب 6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل جريفيري أولترا 1.5 لتر 1 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا ويوم الأحد في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية خلال أيام الافتتاح، مثلا براد 4 أبواب إلكترا فخم ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج أيسر 144 هيرس ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكنة بوضة وبراد ب 299 شيكل، شافت غبار ب 119 شيكل، طابعة كانون ألوان ب 99 شيكل، وميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
10: عالشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.
3: عدنا والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم. البرنامج برعاية مكتبة المعتز. كفر مندا، أوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز. أضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية، نايك، أديداس، كالجاف، أوتودور، إكسبلور وغيرها، العديد من الشركات العالمية. لدينا كتب للمدارس أصلية فقط وبتسعيرة وزارة المعارف ولجميع البلدان. مكتبة المعتز، حملات مجنونة وأرخص شرط. مرحبا لمين؟
4: هلا.
3: يا هلا.
4: السلام عليكم.
3: يا هلا.
4: جمعة مبارك.
3: أهلا وسهلا. مين معي؟
4: زينب.
3: أهلا بزينب، شو أخبارك يا زينب؟
4: الحمد لله. أسمع، هديك المرة بقول لك أنا عمري 73 وعندي ولدين وعندي 5 أحفاد.
3: يا الله.
4: وحفيدي الكبير طالع السادس وأنا كل سنة بشتري له الكتب والتجاليد.
3: كل احترام.
4: بعدني مش شاريد له.
3: ليش؟
4: وعيد بطبق.

0: 73.19.
1: ما شاء الله عليكي.
0: حلو البرنامج. نعم
1: حلو، كل احترام لك.
0: والبرنامج برعاية
1: مكتبة المعتز.
0: لازم مش ممكن إجابة تنهز لو بتفوت على مكتبة المعتز.
1: يا رب أهلا وسهلا فيك، وتروح تزوري مكتبة المعتز والأجواء الموجودة غاد. أوكي
0: إن شاء الله.
1: شكرا لإلك عزيزتي.
0: العفو.
1: مرحبا لمين؟
2: الله صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: كيف الحال؟
1: أنا تمام. مين معي؟
2: كيف أنت معك سوما من شنطة.
1: كمان مرة؟
2: سوما من شنطة.
1: سيما كيفك سيما؟
2: سوها.
1: كيفك سوها؟
2: والله منيح.
1: ولا كلمة ولا اسم أعطتني إياه لليان صح. سيما بتقول لي سوها، سوها بتقول لي هاي، سميرة بتقول لي منيرة. إيش في؟ نعم.
2: دائما بحكي معك.
1: الله يسعدك يا سوها. أنت.
2: أول شيء صباح الخير.
1: صباح الفل.
2: وبدي أسبه هذا 1.9 وأنت يجي بس يخففوا عنا.
1: ليش؟
2: والله متنا من الفواريد متنا. والله وأنت يجي 1.9.
1: عصبتوا راسكم من هنا، عصبتوا راسكم.
2: والله لازم نتعلم على المعلمين مصاري بس
1: يقضوا عشان تعرفوا المعلمين شو بتغلبوا وشو بتعبوا.
2: والله الله. كثير حرام هيك والله يعني. زلنا أبو أبونا.
1: الحمد لله على كل شيء. الله يسعد قلبك. أول شيء أنا مبسوط إنه عم بسمع صوتك سهى، وبدأت أتمنى لك كل الحب، وأنا فكرتك غبت عنا بطلتي تحكي معنا أو زعلاني منا شيء.
2: ولا بزعل ولا عبالي، اللي بزعل بزعل.
1: عيني عليك يا سهى.
2: ما بزعلش
1: إحنا ولا مرة. سلمي لي على أهل حيفا فردا فردا.
2: وإن شاء الله حبيب قلبي يوصل.
1: الله يخلينا إياك، سلم على الجميع.
2: الله معك.
1: هاي. صباح الخير لمين؟
3: صباح الجزيل.
1: صباح الفل والعنبر.
3: صباحك يا غالي.
1: صباح العسل. مين معي؟
3: محمد. هيب الله معك.
1: محمد كيفك يا محمد؟
3: الحمد لله شو أخبارك؟
1: مع مكتبة المعتز.
3: الجيبة
1: مش ممكن تهتز.
3: صحيح؟ الله أعطيني لأجيب الكونتنت خير يا رب على كل
1: العالم. يا رب يا رب إن شاء الله. إحنا كمان أمنياتنا للجميع طلاب العودة إلى المدارس السالمين غانمين. مرحبا لمين؟
4: السلام عليكم دريد.
1: يا هلا.
4: عد غياب معك ختام.
1: وينك يا ختام؟ شو أخبار؟
4: بعرفني.
1: شو السيرة؟
4: بهالدنيا وهيك فيش راديو فيش تغطية. يعني أنا هيك لقط.
1: لا خلص أنا بجيب لك الأنتين عن البيت، أنا بجيب الأنتين. خلص بزبط لك الأنتين
4: وبعد. يلا ساعدني.
1: خلص أنا بزبط لك الأنتين إن شاء الله، كل إشي بزبطه إن شاء الله. خلص هاي علي.
4: البرنامج برعاية. مكتبة المعتز. غيبة مش ممكن.
1: يا عين عليك. أنو لون بتحبي؟
4: الليلكي. أيوة.
1: يلا أنت كل الألوان عليك حلوة. يعطيك العافية.
4: إسلام.
1: عمرو دياب الألوان. الأحمر عليك خطير.

0: أي لون عليك حلو؟ شو؟ مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟
1: كيف حال إذاعة الشمس؟
0: والله إذاعة الشمس بتسأل عنك، مين معي؟
1: الله يسعدكم، بتحكي معك سلمى.
0: سلمى، كيفك يا سلمى؟
1: والله الحمد لله تمام، نشكر الله.
0: الله يخليك يا سلمى.
1: أول شيء البرنامج برعاية مكتبة المعتز.
0: مزبوط.
1: جابي أبداً ما
0: تنهز. مش ممكن تنهز.
1: أيوة، فأكيد بوجه تحية لكل اللي كان أبراجهم هذا الشهر، شهر ثمانية، إنه عندي ثلاثة كثير يعني غالين على قلبي. بنت أختي كانت، أختي أول شيء كانت في 2/8.
0: حلو.
1: أختي 13/8. حلو. أختي 30/8، فبتمنى.
0: وأنا كمان مش غالي عليكي، أنا 15/8.
1: طبعاً. فإن شاء الله يا رب أتمنى لكم الصحة وهناة البال ونضلكم بصحة وخير وسلام.
0: تسلمي لي يا سلمى.
1: يلا بك.
0: رح نروح لفاصل إعلاني.

0: نكمل. الأحمر عليك خطير.
1: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا ويوم الأحد في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية خلال أيام الافتتاح، مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نورستا ب 19 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
2: فجرها علامة كل نوع نحف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتوا بس وصلوا على علامة كل نوع نحف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علامة كل نوع نحف بتشرفونا.
3: خد حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصوفيا، عودة موفقة للمدارس.
6: الشمس دائما
7: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
9: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
0: عدنا إليكم مع اتصالاتكم. البرنامج برعاية مكتبة المعتز كوفرمندا. مرحبا لمين؟ ألو؟
10: ألو؟
0: ألو؟
10: مرحبا.
0: مرحبا.
10: مع مكتبة المعتز للجيوب ما تنهار.
0: يا عيني رحت على مكتبة المعتز ولا بعدك؟
10: لا بعدنا نروح.
0: يلا روحوا عند أبو حسن غاد لأنه الأسعار بتأخذ العائل. أوكي؟
10: أوكي
0: حبيب قلبي، خلينا إياك. يسعد لي هالروح ما أغلاك.
10: أنا بنت
0: يسعد لي هالروح ما أغلاكي. الله يخلينا إياكي.

0: 0464 10 101. أوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز، أضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية نايك، أديداس، كالجاف، أوتودور، إكسبلور وغيره العديد من الشركات العالمية. لدينا كتب للمدارس أصلية فقط وبتسعيرة وزارة المعارف، ولجميع البلدان مكتبة المعتز، حملات مجنونة أرخص شروة، مثلا رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل، العديد من الحملات خاضعة لشروط الحملة. ما تنسوا تشتروا من عنا والتجليد علينا. مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. مكتبة المعتز كفر مندا بجانب بنك لأومي، 0495-88-01. مرحبا لمين؟ ألو؟
1: مرحبا.
0: يا هلا
1: عبد الرايد، شو الأخبار؟
0: حبيبي مين معاي؟
1: أحمد. أحمد،
0: أحمد كيفك يا أحمد؟
1: مركز صحة العين.
0: ما عين عليك. مكتبة المعتز،
1: مكتبة المعتز راجعين على المدرسة،
0: الجيبي مش ممكن تهتز. يسعد لي قلبك. صباح الخير لمين؟
2: بسام سليمان اللي بعيني.
0: كيفك بسام سليمان؟ شو أخبارك؟
2: ومغالغال.
0: أنت الغالي، أنت حبيب الشعب.
2: كلمة السر كتكوت يا معلم.
0: كتكوت يا معلم. ها حبيبي بسام.
2: أحبكم لو تعلمون.
0: شو هاي حافظ كل جملنا يا حبيبي الشعب انتي؟
2: مكتبت المعتاز،
0: الجيبة مش ممكن تهتز. يسعد لي هالروح ما أغلاك يعني.
2: أحلى تحية، اسمع أحلى تحية لوئام الفول.
3: الشعره
0: يا سلام
3: على خد حرير،
0: على خد حرير،
3: والنسمه تغير،
0: والنسمه تغير،
3: تغير من الخد،
0: تغير من الخد،
3: يمشي كحي
0: اذا كان الخد فيه غم.

0: تهرب مني.
1: مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
1: يا هلا،
2: معك عدن نعم ماهر.
1: كيفك يا عدن، شو أخبارك؟
2: الحمد لله، أنت شو أخبارك؟
1: أنا تمام يا عدن، إن شاء الله تكوني منيحة ودائما تسمعينا على طول.
2: إن شاء الله. مع مكتبة المعتز الجبل مش ممكن تهتز.
1: صح.
2: سؤال لألك هالمرة أنا دريد.
1: آه يا ساتر، شو
2: سفرتك إزاي وين؟
1: أي خليها مفاجأة. متابعين أنتوا على ال
2: كيف كانت؟ طبعا كيف كانت النرويج؟
1: بتجنن النرويج. بنصحكم فيها كتير كتير حلوة، آية من الجمال.
2: الله
1: الله يسعد هالقلب، وتابعونا دايما.
2: شكرا.
1: سلامات، يعطيك ألف عافية لك، لك منا أطيب من يد.

0: والرمش كحيل في سواد الليل والخطوة طويل.
1: بتذكر كمان الآنسة كمان كانت بالصف أو المس بالصف أو المعلمة، كل حدا بينادي على المعلمة شيء، في ناس بينادوا عليها مس، في ناس بينادوا عليها معلمة، في ناس. المهم يعني أنا كنت أحس إنه وأنا صغير المس كانت معجبة فيه كتير، كانت تقول لي أترك الألم وطلع فيه. استغرب يعني أروع البيت أقول عن جد هي معجب فيه ولا مطلع بالآخر لقيت مغفل. مرحبا، لمين؟ ألو.
2: ألو، مرحبا.
1: يا ساتر، مين معي؟
2: معك كريم من امبارح اتصلت لك.
1: كريم كيفك حبيبي، شو أخبارك؟
2: الحمد لله. برعيت
1: مكتبة
2: المعتز. المعتز
1: الجيبة
2: بتهتز.
1: ما بتهتز.
2: ما بتهتز.
1: كريم اشتريت كتب ودفاتر وإقلام ولا بعدك؟
2: والله لا بعدني.
1: يلا روح على مكتبة المعتز، الجيبة مش ممكن تهتز.
2: أما هو ربيني عشان أروح.
1: خلص إن شاء الله، قول يا رب. بتصدق بعمري ما خليتش حدا يمسك علي ممسك واحد، تعرفوا ليش؟ لأنه فاضي حالي بحالي الحمد لله. يعني بغلبكوش في حالي هذا. أمي حاطة ستوري اللي فيش فيه خير لأهله فيش فيه خير لحدا، عشان أختي ما ساعدتهاش على لف ورق العنب. واحدة الله يما على لفة ورق عنب تحط ستوري؟ لا لا لا لا لهونه بس. أوكي، البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفرمندا. عيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس. صباح بس صباح لأنه الخير بعده نايم. إن شاء الله في الخير بين بلادنا. عراي ليليان؟ لا لا لا ليليان وحدي الله. مضيق هرمز سكر، الحرب العالمية شوي وراح تبدأ، الاقتصاد العالمي عم بنهار، أبوي وين في لامبة بيطفيها، والأصعب إنه هي بتدور على الطاقة الشمسية. يعني عن جد مضيق هرمز سكر، الإبيات بعده بيطفوا لمبات.

عن جد يعني دارين طفوا لمبات قال لا بفوت على اولاده بكون المسجان داير بيطفي المسجان وبرو بيطفي. طب ليه بتطفي المسجان؟ ليه؟ الله يسامحك ابو عرب. في ناس بيعملوها بستاتن الله يسامحك. بس البرنامج برعاية مكتبة المعتز كفر مندا. الجيب مش ممكن تهتز. عيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس. أوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز. منكون حاليا مع كده كده لأحمد سعد.

0: إياد عرابي، يسعد صباحك، مراقب من الكل. حبيبي إياد. كل تحياتي للغالي أبو أشرف سامي نخاش، إلى أخي وحبيبي وصديقي حاتم نخاش أبو لؤي، في يوم ميلادك أتمنى لك العمر المديد وأنت بوفر صحتك، أتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم، وكل عام وأنت بألف خير والسعادة تغمر قلبك يا طيب. مقدمة من الحج أبو الأشرف وزوجته وأولاده والحجة الفاضلة أطال الله بعمرها أم السميح وأبنائها جميعا، كل الحب لأبو أشرف سميح نخاش. في كده كده طب في حلاوة كده، طم في قلبي أنا أنا أنا كل ده، هو في كده كده طب في حلاوة كده، طم في قلبي أنا أنا أنا كل ده. اتصالات طبعا قبل ما نربح الجوائز، ثلاث قصائم شراء بقيمة 150 شيكل. صباح الخير لمين؟ ألو
1: ألو.
0: أيوة مين معنا؟
1: محمد.
0: محمد كيفك يا محمد؟
1: منيح.
0: أنت منيح يا محمد؟
1: آه
0: وأنا منيح. حبيبي يا محمد، رايحين على مكتبة المعتز؟
1: آه.
0: الجيبة مش ممكن تهتز، صحيح؟ سلام. مرحبا لمين؟ ألو

0: نصيحة للبنات في الجو الحار، اشربوا مي كتير. تعرفوا ليش؟ لأنه الورد بيذبل. حلوة يا. نصيحة للشباب، ما في خوف عليكم، الصبار بيعيش بالصحراء عادي. حلوة. أوكي، إحنا مكملين معكم. إذن البرنامج برعاية مكتبة المعتز كوفرمندا، أوفر عودة للمدارس بس مع مكتبة المعتز. أضخم مهرجان قرطاسية من كبرى الماركات العالمية، نايك، أديداس، كالجاف، أوتودور، إكسبلور وغيره العديد من الشركات العالمية. لما كنا صغار في المدرسة كانت المعلمة تسألنا ماذا يفعل أحمد وأسماء في الغابة؟ أنا وثلاثين حمار كنا نرد بصوت عالي: يقطفون الأزهار يا معلمتي. صحيح، يقطفون الأزهار. مرحبا لمين؟ ألو. أوكي. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: صباح
0: الخير. صباح الخير يا هلا. شو أخبارك؟
1: صباح مبارك يا رب.
0: يخليني اياك، كلك ذوق.
1: الطاقم عندك.
0: كلك ذوق، شكرا.
1: طبعا المرزان
0: مكتبة المعتز مش ممكن تهتز. شكرا. مرحبا لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: شو اخبارك يا دكتور؟
0: ايوه دكتور يا حبيبي، نيالي نيالي صرت دكتور. مين معاي؟
2: احلى شيخ دريد. هيا اول شيء
0: اضرب، هاي مشيخة ودكتورة. شو نيالي، مين معاي؟
2: معك منصور من الطيرة.
0: أهلا منصور. كيفك يا غالي؟

0: حبيت أن أسمع صوتك يا دريد.
1: آخ إذا بتحبنا معناته أنا مبسوط.
0: تسلم يا دريد. دريد
1: أنا
0: زعلان منك.
1: ليه؟ ها يا ساتر
0: بدنا دمشي يا دريد.
1: إيه كمان شوي خليها شوي.
0: طيب حط لنا غنويتي لما براوة
1: يا أم. من عيوني يا زلمي. أنت بتطلب على الرأس والعين.
0: حبينا نسمع صوتك يا دريد.
1: إحنا بنحبك يا منصور.
0: يلا باي يا ملك.
1: شكرا. مرحبا لمين؟
2: ألو.
1: أيوة مين معاي؟
2: كايد.
1: مين؟
2: كايد.
1: كايد كيفك يا كايد؟
2: الحمد لله.
1: الله يخليك يا كايد. أنت منيح يا كايد؟
2: الحمد لله
1: حبيبي. مكتبة المعتز الجيبي؟
2: ما بتحتاج.
1: يا عين عليك. طبعا بالنسبة للي ربحوا من مكتبة المعتز هني هكذا. القصائم عبارة عن 150 شيكل لكل قصيمي. سهى من حيفا، أحمد من زيمر، وجنى من المشهد. لك منا أطيب الأمنيات ونحبكم لو تعلمون كم. شكر كبير بحجم الشمس لإلكو وأتمنى أن تكونوا بخير. شو كمان؟ خلص. إلى اللقاء.

0: لانتوستر 29 شيكل، غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي فقط ب 888 شيكل، انكو فريزر بوضة فقط ب 1190 شيكل، وماكنة اسبريسو كبسولات فقط ب 169 شيكل، وكتير كتير طبعا قطع كهربائية عليها تنزيلات. تعالوا فش عليكم شيء، تعالوا واستغلوا فرصتكم اليوم وبكرة ويوم الأحد، ثلاث أيام نارية وخرافية وتنزيلات مش راح تلاقوها بولا محل، راح تلاقوها بس بمحل واحد اللي هو محصنيح شمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح، وطبعا طاقم كامل هم بيستناكوا لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة ولا أروع في محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. طبعا واللي حابب يستفسر عن أي قطعة كهربائية كمان بتقدر تتصلوا على 073-25-40-137 كما مرة 073-25-40-137، الكل موجود ليساعد. طبعا طاقم كبير هنا بمحسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح، كونوا كتار موجودين للساعة 9 كمان إذاعة الشمس، وأنا كمان موجود هنا، تعال خلينا نستقبلكو. وطبعا كل حدا بفوت لهون وبذكر إذاعة الشمس راح يكون له التخفيض الخاص على كل القطع الكهربائية الموجودة هون في محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح، كونوا كتار إلى هنا.
1: إذاعة الشمس 101 FM

0: فصل الكهرباء.
1: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
0: تمنع أصل الكهرباء.
3: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
4: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
6: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
7: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
8: مجموعة المشهداوي.
9: بيقولوا
10: هاي القهوة جديدة،
9: وبيقولوا
11: هذه قهوة تعودنا عليها.
9: بيقولوا
8: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 163 ضحية منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد مقتل الشاب نور أنور بدرني في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عربت البطوف. في حوادث العمل أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة عامل في 51 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في موقع في رمات جان. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها أجرت له عمليات إنعاش نجحت خلالها في إعادة نبضه قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات حادثة العمل. أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في الأربعينيات من عمره من سكان الرمل بعد ضبط أكثر من كيلوغرام من الكوكايين بحوزته داخل مركبته على الطريق رقم 431. وبحسب الشرطة تقدر قيمة المخدرات المضبوطة بنحو 1,000,000 شيكل، ومن المقرر عرضه اليوم على محكمة الصلح في بيت حتيكفا لطلب تمديد اعتقاله. إلى لبنان، أكد رئيس الوزراء اللبناني أن قوة الجيش لا تعتمد على السلاح والعتاد فقط بل على وحدته، مشددا على مواصلة حشد الدعم العربي والدولي لتعزيز قدراته. وقال إن الحكومة ملتزمة ببناء دولة تحترم الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، مؤكدا ضرورة أن يكون الجنوب تحت سلطة الدولة وأن يكون للمواطنين جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة، وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الجيش ومنع الطائفية من التسلل إليه، معتبرا أن استعادة السيادة يجب أن تترافق مع تعزيزها اقتصاديا واجتماعيا. ميدانيا في لبنان، أفادت مصادر لبنانية صباح اليوم بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا متقطعا استهدف ضواحي ميفدون بالقرب من زوتر الشرقية في جنوب لبنان. وفي وقت سابق من اليوم أفادت المصادر بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية ليلية على بلدة المنصور ومرتفع علي الطاهر. في الضفة الغربية، يواصل المستوطنون حصار 3 منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم 13 على التوالي وسط حماية من قوات الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس مجلس قصرة إن العائلات منعت من الدخول إلى المنازل أو الخروج منها، فيما جرى تحويل أحد المنازل إلى موقع عسكري، مشيرا إلى معاناة السكان من نقص في الغذاء وبعض الأدوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد البلاد اليوم ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية وسط أجواء صيفية حارة ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق. في القدس والناصر 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، صبرية 37، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

سوافيمينتي. كل الحب لكم أينما كنتم، عدنا إليكم والعودة أحمد، وكل الحب لكل محبين في كل مكان. تحية لليليان حاج ترافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. اليوم راح نربحكم جوائز بالمليان. اليوم في عنا علام هاكل نوع بها حشمال بنحف فجرها يا جماعة. تحية لأبو أحمد المصري صاحب المحل هناك، ألف تحية لمرجان، تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. بدي كرام يشرف على هذا اللقاء. يلا يا جماعة ركزوا منيح منيح منيح.

اليوم مخدينكم على نحف غاد عشان تشتروا أجمل حملة للعام الحالي والعام 2027. نعم نعم، إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد، علامها كل نوع فيها حشمال نحف أبو أحمد المصري، فجرها. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودايما بتطلعوا مبسوطين وراضين، واسألوني أنا.

إذن نحن معكم أعزائي، تحيات خاصة جدا للجميع. نعم الآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات. عرسان 2027 اسمعوا منيح، وكمان عرسان السيني رزمي من 10 قطع كهربائية فاخرة جدا. ركزوا منيح بالرزمي. ثلاجي تادرن 4 أبواب 600 لتر، غسالة 10 كيلو تادرن، شاشة 65 إنش سامسونج، فرن مدمج بوش غاز تادرن 4 روس، ميكروويف تادرن ركزوا 31 لتر. منكمل ساوند ساب ووفر بريميور، كمان ركزوا منيح يا جماعة. توستر ضغط، خلاط سول، غلاية كهرباء، وعليهن كمان ماكينة إسبريسو الجاهزة. كل الرزم ركزوا بالسعر 14,990 شيكل. نعم 14,990 شيكل، 10 قطع كهربائية من كبرى الماركات العالمية. الزلم من جنغات في نحف، روحوا لحقوا حالكم. ومش بس هيك، شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش مع ستاند، زائد توصيل مجانا 2,990 شيكل 85 إنش. سعر لا يصدق. هاي بس البداية، في عشرات الحملات والتخفيضات على الأدوات الكهربائية. اكتبوا بالويز علامها كل نوع في حشمال نحف، بتشرفونا وأهلا وسهلا فيكو. اليوم راح نربحكو، ركزوا بالربحات يا جماعة، اربحوا معانا. نعم اربحوا، خافوش، جايين نربح هنا. اوكي، فين شعر إيطالي؟ مكوى بخار تيفال. فين شعر إيطالي؟ مكوى بخار تيفال. اتصلوا، أهلا وسهلا فيكم، لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها. تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. هلا ابتهال، نور البرنامج. كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع. اللزازة اللزازة، يا عيني على اللزازة.

بحبكم لو تعلمون كم. عيشوا الأجواء الحلوة بس في علامها كل نوع، في عشمال، في نحف، عند الغالي أبو أحمد المصري، وعند غاليتنا مرجان. كل الحب. اتصلوا واربحوا الفين يا جماعة. نعم، فين شعر إيطالي، إشي فاخر من الآخر، ومكوى بخار تيفال، يعني بتقدروا تروحوا هناك عنده لأبو أحمد المصري وتربحوا الفين وتربحوا المكوى.

0: 0-64-10-101 اتصلوا روحوا استغلوا الحملة فجروها غاد حملة بتخوف في علامها كلها نحف نعم 10 قطع كهربية فاخرة جدا وعليها نادية ماكينة اسبريسو ب 14990 شكل وأيضا شاشة ذكية كيوليد ضخمة 85 إنش نعم مع ستاند وتوصيل مجانا بس ب 2990 شكل مرحبا لمين ألو مين معنا؟
1: آدم
0: كيفك؟
1: الحمد لله
0: غالي ومغلغل يا آدم بدنا نروح وين؟ علامها كل نوع فيها حشمال نحف ركز بالاسم أوكي؟ وإن شاء الله يكون حظك حلو وتربح معنا اليوم مجبورين تحفظوا الاسم يا جماعة البرنامج مقدم تحت راية علامها كل نوع فيها حشمال نهب 0-64-10-101 الميكو بستناكو والفين بستناكو صبايا

0: ولعت حملة العرسان 2027 في علامة كل نوع في حشمال نحف. عرسان 2027، جهزوا بيتكم من الألف إلى الياء. 10 أجهزة كهربائية من كبرى الماركات العالمية بس ب 14,990 شيكل. الرزمي تشمل ركز بالرزمي، ثلاجي تدرن 4 باب 600 لتر، غسالي تدرن 10 كيلو، تلفزيون سامسونج 65 إنش فورين مدمج بوش، غاز تدرن 4 رؤوس، الميكروويف تدرن كمان، كله تدرن يعني كلها ماركات عالمية. ساوند بار مع البوفر تبعه بريمير، وكمان توستر ضغط 4 للشرائح طبعا، خلاط سول وغلاية كهرباء هاملتون. كل الأجهزة هاي ب 14,990 شيكل. اربحوا الفين واربحوا الميكوا. ومرحبا لمين؟ ألو،
1: مرحبا خضرين.
0: يا هلا،
1: يعطيك العافية، شو أخبارك؟
0: أخبارك، طمنينا عنك.
1: الحمد لله، الله يسعدك.
0: مع مين بحكي؟
1: مشتاقين لك.
0: مشتاقين لك يا
1: أحمد.
0: لحظة لحظة.
1: احذر.
0: وي وي وي، من دبوري؟ لا؟
1: خربت؟
0: لا، قربت ولا ما قربتش؟
1: خربت خربت.
0: خربطت، مين معي؟
1: خربت معك، خربت زهية.
0: زهية؟ فكرت خربطت؟ زهية كيفك؟ شو أخبارك؟
1: مشتاقين لك.
0: شو هال شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟
1: مفاجأة، حابين نصبح عليك.
0: الله يسعد هالروح. أول إشي زهية، تحية أحمد الغالي، تحية لكم هناك في آي كير لكم.
1: غالي يا مغلغل.
0: يا غالي يا مغلغل، هي هاي. يلا أهل باقة وجد، تعالوا على نحف، عاملين حملة عرسان بتجنن. سمعت الحملة؟
1: أكيد أكيد. على ما كل نوع بحشمال.
0: إسا زي أنت كنت تتمني ترجع تكوني مخطوبة لأحمد عشان تروح عند علامة كل نوع، ها؟
1: راحت علينا،
0: راحت عليك الحملة، حملة بتجنن. على كل حال، بلكي طلع لك، بلكي طلع لك الفين ولا طلع لك المكوى، كل شيء جايز.
1: يلا ممتاز إن شاء الله.
0: يسعد لي قلبك، يخلينا ياك، وانبسطت كتير.
1: الله يسعدك،
0: المفاجأة الحلوة.
1: الله يسعدك،
0: سلمي على أحمد، سلمي كتير.
1: تسلم تسلم.
0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى لكم كل الحب. فجروا الأسعار، غات في علومها كل نوع فيها حشمال نحف عند أبو أحمد المصري وعند أختنا مرجان في نحف. مبروك لكم الافتتاح الجديد، تحية خاصة جدا لكم. حملة مجنونة، استغلوا الحملة، روحوا على علومها كل نوع نحف، وروحوا اعرفوا إنه ما فيش هيك أسعار بهيك ماركات عالمية. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا
2: يوسف، رمان من يركا.
0: يوسف شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله، برنامج رعاية علامة كل نوع بحشمال نحف.
0: نحف عند أبو أحمد المصري، سمعت الحملة؟
2: السلام
0: يا أبو أحمد المصري، بتقدر تقوله نجن، ها؟ يلا إن شاء الله يا رب حظكم يكون حلو وتربحوا أنتوا كمان معنا. ولكن منا أطيب الأمنيات، أحبكم دائما من دوري الزرقاء، وكل التحيات، عيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس. يعني بدل ما تلفوا من محل لمحل، 10 قطع رزمي واحدة وسعر بخلي العريس والعروس يبلشوا حياتهم صح. نعم، وينه هذا كله؟ علامها كل نوع في نحن. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، نورت نورت. اتصالات على 0-64-10-101، نحبكم لو تعلمونا كم. الكل بده يروح على علامها كل نوع في نحف غاد ويعيش الأجواء الحلوة. سوافيمنتي.

0: إذا الاتصال قبل ما نأخذ الزميل إيهاب كمان. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا أهلا، مين معنا؟
1: معك أم خالد من المكر.
0: أم خالد طمنينا عنك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله، شو أخباركم أنتم؟
0: أم خالد فجروا الأسعار في نحف غاد، ولعت في
1: بس
0: نحف.
1: بس من هناك ما نروح نجيب.
0: روح عند أبو أحمد المصري في علامة كل نوع وادعي لي.
1: على فكرة عشان أبو أحمد المصري وأنا من دار المصري عشان هيك.
0: خلص ولعت. بتقدر تقولي ولعت.
1: بشجعي لدار المصري، مع إنه مصري على مصري.
0: مصري على مصري، إن شاء الله خير.
1: إن يلا شاء الله.
0: الله يسعدك وإن شاء الله تربح معنا فين ولا فور انتفال إن شاء الله.
1: أوكي. إن شاء الله إن شاء الله.
0: فين أو مكوى؟ متأسف.
1: مكوى إن شاء الله. أنا متدين. شو بدي بالفين؟
0: لا لا لا مكوى خلاص، بالضبط حالك بالمكوى. أوكي.
1: إن شاء الله ولا يهمك.
0: شكرا، يعطيك العافية.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا ويوم الأحد في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية خلال أيام الافتتاح، مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
3: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
4: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب 17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1 ب 6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل جيريفيري أولترا 1.5 لتر 1 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعة المشهدات.

0: أصل الأهل.
1: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين، كاب الإضاءة ماجنيت قبل الجبصين بأربعين شيكل بس بدل ستين، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وأيضا أسلاك وكوابل بأسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الأسعار. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة. المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن. تعرف إنه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
2: معقول؟
1: اخي الكلونسات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
3: يا باترون
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.
8: عدنا والعود أحمد. طبعا هي خاصة جدا للجميع، فجروها في علامها كل نوع، فيها حشمان نحف بأكبر حملات هاي السنة. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار من الآخر، عنوانكم الوحيد علامها كل نوع فيها حشمان نحف. نعم، بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضين. الآن جهزوا حالكم للتفجير الحملات والتخفيضات. عنا لعرسان 2026 وكمان 2027. اسمعوا منيح وركز. رزمي من 10 قطع كهربائية فاخر جدا، ركز بالرزمي. ثلاجة تادرن 4 عباس 600 لتر، غسالة تادرن 10 كيلو، شاشة 65 انش سامسونج، فرن مدمج بوش غاز 4 شعلات، ميكروويف 31 لتر. اسمعوا الساوند، بريمير، بوفر، توستر، ضغط، خلاط سول، غلاية كهرباء وعليه ماكينة إسبريسو، هذا كله ب 14,990 شيكل، شغلة مش طبيعية. هذا كله وين؟ هاد بس في علامها كل نوع فيها حشمان نحف، في عند أبو أحمد المصري ومرجان. مرحبا لمين؟ ألو ألو
9: ألو مرحبا.
8: يا هلا، مين معنا؟
9: فادي حلبي من مدينة الكرمل.
8: فادي كيفك يا فادي؟
9: هلا عمي دوريت، كيف الحال؟
8: سمعت الرزمي في علامها كل نوع فيها حشمان في نحف؟
9: ايه اكيد
8: فجروا الدنيا هناك وأسعار في العيلة.
9: إشي فاخر من الآخر،
8: إشي فاخر من الآخر. إيه هاي إن شاء الله خير يا رب.
9: أحلى علام كلنوا معك.
8: يا سلام عليك، وإن شاء الله حظك بيكون حلو معانا اليوم.
9: وأحلى ناس أهالي نحف وأهالي مجد الكروم لأجل البريد.
8: غالي ومغلغل. مرحبا لمين؟
10: مرحبا.
8: يا هلا، مين معنا؟
10: معك حمودي مصالحة.
8: حمودي مصالحة، شو أخبارك يا حمودي؟
10: والله هي احنا بنروح على علامة كل نوع.
8: علامة كل نوع في نحف دمروا الدنيا. أيوة. أسعار إشي خيال. إيه. أكبر ماركات عالمية، 10 قطع كهربية ب 14,990، هذا مصارش.
10: صحيح.
8: أوكي؟ إن شاء الله بتربح. أوكي. معانا اليوم، يا بتربح فين؟ يا بتربح ميكوان، كله طبعاً تفال يعني.
10: أو رحلة برا
8: كمان، أو رحلة على باريس كمان بينفع. باي. مرحبا لمين؟ إذا الاتصالات 0461-1001. عيشوا الجو. كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. اليوم في عنا مكوى تفال، وعنا كمان فين شعر إيطالي. أو ماي جاد، أو ماي جاد، يعني إشي فاخر من الآخر. هذولا بدنا نوزعهم هدايا.

إذن الاتصالات أيضا على علامها كنوا في عشمال اللي بدي يعرف كمان وكمان 054-589-3593 أو 073-333-2452 عيشوا الأجواء الحلوة في علامها كنوا في نحن

كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. اسمعوا الأسعار الموجودة عند أبو أحمد المصري في علامة كل نوع في حشمان نحب، فجرها نعم فجروها. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة، أسعار من الآخر، عنوانكم واحد وواحد، علامها كل نوع في حشمان نحب. اتصلوا الآن وحجزوا دور قبل ما يروح الحملة، لأنه الحملة محدودة جدا بس لغاية جمعة. أوكي، جهزوا حالكم، عرسان 2027، اتروحوش ولا على أي محل، عنوانكم واحد ووحيد. ليش؟ لأنه أنتم بتحكوا على كبرى الماركات العالمية، يعني أنتم ما بتحكوا على تلفزيون مجرد تلفزيون من ماركة مش معروفة، بنحكي على تلفزيون سامسونج 65 إنش، بتحكوا على ماركة تاديران، في بعدها ثلاجة تاديران 4 أبواب 600 لتر، كمان وكمان غسالة 10 كيلو تاديران، كمان تاديران، شاشة 65 سامسونج 65 إنش، فوراً بوش، في بعد بوش، ركز، غاز 4 روس تاديران، كمان ميكروويف تاديران، الساند بار بريمير كمان من النوع الجميل الرائع جدا، توستر ضغط ميديا، خلاط سلو، غلاية كهرباء، كله هذا فوقيه، كمان ماكينة اسبريسو، كله ب 14,990 شيكل بس في علامة كله ونحف. طبعا عم بطلب رقم تليفون عشان يلحقوا يروحوا، خذوا رقم التليفون 054-589-3593 أو 073-333-245-22، كمان مرة 054-589-3593 أو 073-333-245-22. وين هذا كله؟ بنحف، علامة كل نوع. مبروك الافتتاح، وبمناسبة الافتتاح أطلقوا حملة فجروها، استغلوا الحملة يا جماعة، روحوا على نحف وادعونا كل الحب لكم.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
0: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: الشمس دائما.
4: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسية، بالصيف اعمل حسابك والبس طقية، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
5: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
2: كل التحيات لكم. 0460-10-101. مرحبا، لمين؟ ألو.
6: أتيك العافية، كيف الحال؟
2: هلا بالغالي المغلغل. مين معاي؟
6: رايح مكتبة المعتز.
2: لا يا حبيب قلبي، خلصنا من مكتبة المعتز، رايحين على علامها كل نوع فيها حشمال نحف. فجروا الأسعار غاد، وممكن تربح معانا اليوم. فين؟ يا بتربح مكوى اثنين منح لك. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
6: مرحبا.
2: يا هلا، مين معنا؟
6: ربيع أمون.
2: تمام ربيع أمون، شو أخبارك ربيع؟
6: الحمد لله.
2: وين فجروها؟ وين؟
6: عارف.
2: علام هكل نوع بيا حشمال نحف. إذا ما بتقولوا هاي الجملة مش راحين تربحوا. علام هكل نوع بيا حشمال نحف بأكبر حملات السنة. تحيلة ربيع أمون. أوترا بي. إذا بدكم استقبال من القلب، معاملة مميزة، أسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد، علامها كل نوع في حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائماً بتطلعوا مبسوطين وراضين. والآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات والتخفيضات. عرسان 2027، اسمعوا منيح وركزوا. رزمي من 10 قطع كهربائية فاخر جداً جداً جداً. ركز ركز. هذا كله في علامة كل نوع في حشمال نحف عند أبو أحمد المصري. ثلاجة تادرن 4 أبواب 600 لتر، غسالة 10 كيلو تادرن، شاشة 65 إنش سامسونج، فرن مدمج بوش، غاز 4 عروس تادرن، ميكروويف تادرن، ساندوار بريمير، توستر ضغط، خلاط سول، غلاية كهرباء، وفوقهن ماكينة إسبرسو. هذا مصارش، كله هذا ب 14,990 شيكل. عجلوا، لحقوا حالكو، بتقولوش دوريد ما قالش. علامها كل نوع بيع حشمال نحف. خذوا رقم التليفون اتصلوا واحجزوا دور قبل ما يروح تروح الحملة. 054-589-3593 أو 073-333-24-522. مرحبا لمين؟
6: علامها كل نوع حشمال نحف.
2: يا السلام، فجروها بنحف. مين معاي؟
6: معاك أبو ريحان. الله يحفيك.
2: الله يسعدك أبو ريحان. بلكي ربحت معانا اليوم فين؟ إيطالي أو ميكوا تيفال. أوكي؟
6: إن شاء الله.
2: روحوا عند أبو أحمد المصري ولحقوا حالكم بالحملة.
6: ولا يهمك يا غالي.
2: يا مغالغال، مرحبا لمين؟
6: أبليانا.
2: يا هلا، كيفك؟
6: حبيبي غالي، علامة كل نوع.
2: يا حشمال نحف عند أبو أحمد المصري، أوكي؟
6: فجرها غاد.
2: فجروها، دمروا الدنيا، خبطوا الأسعار خبط، أوكي؟
6: حبيبي الله.
2: سلامات، مرحبا لمين؟
7: الو.
2: ايوه، مين معنا؟
7: حبيبي كيف حالك؟
2: ولعت. مين معاي؟
7: محمود فحماوي من ام الفحم.
2: محمود فحماوي من ام الفحم، بدنا نيجي لوين يا محمود؟ علام هكل نوع بها حشمال في نحف، اوكي؟
7: حبيبي كم هديه؟
2: اطلعت طبعا، بيطلع لك يا مكواتفال يا فين؟ قول يا رب. يا غالي،
7: لك بشتي في مطاعمكم؟
2: شو هاي؟
7: مطرش.
2: طبعا هنا انا لابس تيرمي، الوضع بخوف وانا في تلج. انتبه، اوكي؟ سلم على الجميع. التحيات القلبية لكم. 0460-10-101. اتصالات تكركر وتبربر وتبربع في الانتاج. لكم منا اطيب الامنيات. وفي منتي ايه زمي، اكتب على الويز. طبعا بقولونا كيف بدنا نوصل على علامها كل نوع، اكتبوا على الويز يا جماعة. واللي بروح عن طريق إذاعة الشمس بقولولهن احنا وصلنا عن طريق إذاعة الشمس، فيلكو كمان هدية. مرحبا لمين؟
8: صباح الخير.
2: صباح الفل.
8: وفجروها بكل نوح شمال النحل.
2: يعني
8: فجروها على الاخر.
2: ولعت. مين معي؟
8: شو اخبارك؟
2: ميسوم.
8: عرفني انت من عنا.
2: انت من بلدنا؟ كيفك ميسوم؟
8: والله يسعد هالصباح خير.
2: الله يخلينا اياك، يسعد لي
8: قلبك. وهيك احط غناي هيك تفرح القلب.
2: من عيوني. الله يخلينا اياك.
8: الله يسعدك.
2: سلمي. مرحبا لمين؟ الو.
9: الو.
2: ايوه مين معي؟
9: عمار ونعرفك.
2: شو الاخبار؟
9: الحمد لله. شو اخبارك؟
2: انت غالي ومغلغل، انت منيح؟
9: انت غالي ومغلغل، علامة كل نوع.
2: الله يسعد قلبك يا غالي يا مغلغل. علامة كل نوع في حشمال نحف هناك عند ابو احمد المصري، فجروها.
9: فجر الدنيا.
2: الله يسعد قلبك، الكل يروح غاد ويعرف انه هناك عاملين تنزيلات بتخوف. مرحبا لمين؟ الو.
10: الو صباح الخير.
2: صباح الفل.
10: معك سليم الياسي.
2: اهلا اهلا، شو اخبارك؟
10: هلا حبيبي.
2: كيفك يا سليم؟ كيف امورك؟
10: دكتور لك هيك وصارت.
2: سمعت عن الحمله الموجوده في علامه كل نوع في نحف هناك؟
10: لا والله سمعت.
2: حمله بتخوف. 14990 اذا بتسمع الاجهزه الكهربائيه هناك المعلنينها اشي بتصدقش. اوكي ان شاء الله حظك بكون حلو وتربح معانا ان شاء الله. سلم على الجميع. 0460 10101 مكملين مع الاتصالات. الكل بده يربح ميكوا تيفال، الكل بده يربح فين ايطالي.

كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. هي لمرجان في علامة كنوة في عشمان. نحن افتحي لأبو أحمد المصري. كل الحب لك يا أبو أحمد. أتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية. فول فوليوم، فول طاقات، فول حب.

0: منعيش الأجواء الحلوة بس مع الشمس هي خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: أذكر رندا من سخنين.
0: مين؟
1: رندا.
0: رندا كيفك يا رندا؟
1: الحمد لله.
0: أهلين يا رندا. وين فجروها؟ علام وين؟
1: إيه؟
0: علامها كل نوع؟
1: أنا صف أول.
0: حبيبة قلبي طالعة الأول ومبسوطة؟
1: طبعاً ما تربحني
0: يا رب. ربحك أحلى فين؟ بلكي أعطيتي للماما أو أحلى مكوى. أوكي؟
1: شرفك ربحني
0: كمان بشرفك. لا هيك عم بتحلفيني. لا كتير صعبة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله حبيبي.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك حسين من
0: ناصر. حسين، شو أخبارك يا حسين؟
1: طبعا حبيبي الله يسعدك. طبعا اسمه البرنامج برعاية
0: علم أكل نوع في حشمان نحف، فجروها. شفت الأسعار؟ سمعت الحملة؟
1: شفت الأسعار.
0: أول مرة بتصير هيك حملة. أوكي،
1: دريت في طلب صغير منك.
0: تأمرني.
1: الطلب طلع، إذا بصدق طلع اسمي أنا اللي ربحت إشي، انتي للبنوتة الصغيرة
0: يا حبيب قلبي يا روحي، لأنه حلفتني بشرفك.
1: والله
0: حبيب قلبي يا روحي.
1: إذا هاي انتي هيا
0: يا رب. الله يخلينا إياك، وشكرا على اللفت الكريمي يا رب. مرحبا لمين؟ ألو. أوكي، مرحبا.
2: مرحبا.
0: هلا،
2: معك أحمد من
0: نحو. أحمد، كيفك يا أحمد؟
2: الحمد لله.
0: قريب عليك أبو أحمد المصري غاد في علامها كل نوع نحف؟
2: آه.
0: روحوا غاد وتستغلوا الحملة، حملة.
2: آه، دائما بنشتري من عنده.
0: كيف الأسعار عنده؟ كيف الجودة؟ كيف المعاملة؟
2: نار
0: نار نار أبو أحمد المصري، نار. يزعد قلبك، شكرا.
2: برنامج برعاية
0: علامها كل نوع في حشمان نحف. حبيبي سلم. نعم، كيف استمعتم؟ إذا بدكم استقبال من القلب، معاملة مميزة، أسعار من الآخر، عنوانكم واحد ووحيد، علامها كل نوع في حشمان نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضين. الآن جهزوا حالكم لتفجير الحملات، اسمعوا الحملة تاخذ العيل. ما صارتش ولا مرة. رزمي من 10 قطع كهربائية فاخر جدا، ركز. تادراً ثلاجة 4 باب 600 لتر، غسالة 10 كيلو تادراً، شاشة 65 إنش سامسونج، فرن مدمج بوش، غاز 4 شعلات، ميكروويف 31 لتر، ساوند بار بريمير مع ساب ووفر، توستر ضغط ميديا، خلاط سلو، غلاية كهرباء، وكمان عليهن ماكينة الإسبريسو 14,990. ما صارش يا جماعة، ما صارش كده. في ناس عم بيقولوا لي اعطينا رقم التليفون دوريد قبل ما تروح الحملة. الرقم هو كالتالي، سجل عندك 054-589-3593 أو 07-333-24-522. صفا.

جارتنا صار لها أسبوع بتتدرب على رقصة شاكيرا من شان عرس بنت حماها. امبارح عملوا العرس مع زموهاش، راحت عليها شاكيرا والرقصة. مرة واحد اسمها لينا اتجوزت، صارت ليهم، مش مهم، آسف نكتة بايخة بس مرقوا ليها. صار اللي بزعل منك يبطل يشوف ستوري تبعك، شعب حساس إلكترونيا حقيقة. كل الحب لكم أينما كنتم، عند أبو أحمد المصري حبيب الشعب، أبو أحمد في علامها كنوا في عجمان نحب كراميلا، وأنت كراميلا.

واحد اتجوز أجنبية، تاني يوم جابت الفطور وأنطته بوسي قدام أبوه، فقال له آسف يابا، يعني إنه بوستة قدامك. قال له لا يابا، أنت بالنسبة إلي عملت عمل كتير كتير مشرف. الأب علي الطلاق ما كافر إلا أمك. أوكي إحنا مكملين بجنب 0-4-60-10-101. الوضع كتير منيح. إذن الكل رايحين على نحف، هناك في حركة سيراوية. وين رايحين؟ عند أبو أحمد المصري على علامة كلنا في عشمال. أجواء بتجنن، فجروها بنحف، روحوا استغلوا الحملة يا جماعة. إذا بدكوا استقبال من القلب، معاملة مميزة وأسعار مجنونة، بس في علامة كنوا في حشمال نحف. بس تفوتوا على المحل بتحسوا حالكم ببيتكم، ودائما بتطلعوا مبسوطين وراضين. نعم، جهزوا حالكم، تفجيرات، حملات وتخفيضات. ركزوا، عرسان 2026، عرسان 2027، اسمعوا منيح. 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو 14,990. وركزوا بالقطع: ثلاجة تادرن 4 باب 600 لتر، غسالة 10 كيلو تادرن، شاشة 65 انش سامسونج، فرن مدمج بوش، غاز تادرن 4 عروس، ميكروويف 31 لتر تادرن، والساوند بار بريمير مع السب بوفر، كمان توستر ضغط ميديا، خلاط سول، وغلاية كهرباء الهيميلتون، وفوق كل هاد هدية ماكينة إسبريسو. ايش هاد؟ 14,990. ركز، بلش اتصل من إسا واستغلوا الحملة. 054-589-3593 كما مرة، 054-589-3593 أو 07-333-24

إذا طبعا تحيات خاصة جدا للجميع. حتى نشوف مين هن أسماء الرابحين معنا. آدم من عرابي ربحت معنا 2000، وفادي حلبي ربحت معنا مكوى تيفال. كل الحب لكم أينما كنتم. روحوا عند أبو أحمد المصري، هناك بتستقبلكم مرجان أيضا في أحلى استقبال. علامها كل نوع في حشمال نحف، أجواء ولا أحلى. فجروا الأسعار بحملة الحملات المجنونة، 10 قطع كهربية من كبرى الماركات العالمية، وعليهن ماكينة إسبريسو فقط 14,990. مني أنا دوري الزرقاوي، أعود لأطل عليكم.

0: الأصفر. أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا مرة جديدة رجعنا لكم، مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسنية حشمال، وخصوصا محسنية حشمال باركة سفن الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر، وفقط بس اليوم وبكرة ويوم الأحد بمحسنية حشمال باركة سفن الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر، يعني أسعار عن جد جنونية. فقط اليوم وغدا ويوم الأحد طبعا تعالوا واستغلوا فرصتكم، كل قطعة موجودة هون بمحسنية حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح عليها تنزيل. فيش قطعة اليوم موجودة هون مش موجود عليها تنزيل، يعني خلينا نسمع بعض من القطع الموجودة، وفي كتير، في مئات من القطع الموجودة هون. غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو، ركزوا منيح، غسالة إلكترا 9 كيلو ضخمة جدا فقط ب899 شيكل، براد مكتبي فقط ب355 شيكل، عندنا شافة غبار دايسون ب1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب199 شيكل، توستر ب29 شيكل، غسالة هوفر ضخمة 14 كيلو، غسالة هوفر ضخمة جدا 14 كيلو بس ب1890 شيكل، كوركنت كهربائي 888 شيكل، فريزر بوضة ب1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت اللي جاي عباله يشرب قهوة مرتبة وكبسولوت بس ب169 شيكل، تعال حمل وامشي. أغلب القطع 99% و19 من القطع الموجودة هون بمحسنية حشمال بارك هاتسافون بجانب دباح الناصرة هون عليه تنزيل. تعالوا اكتبوا على الويز محسنية حشمال بارك هاتسافون الناصرة، تيجوا لهون وموجودين هون للساعة 9، استغلوا فرصتكم طبعا. وإذا حابين تستفسروا عن أي قطعة كهربائية موجودة هون بمحسنية حشمال بارك هاتسافون الناصرة بجانب دباح، تقدروا تتصلوا على 073-25-40-137، كمان مرة 073-25-40-137، وطاقم كامل متكامل هنا كله بيستناكو ليخدمكو ليعطيكو التنزيل الموجود. تعالوا على محسنية حشمال باركة سفون الناصرة بجانب طبعا دباح، كونوا كتار وأنا كمان موجود هون لغاية الساعة 9، استغلوا فرصتكو على الويز محسنية حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.
1: بمخزن نيك أشبر.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر، ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16.90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9.90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79.90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6.90، ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16.90 فقط. الحملة 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: خذ حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذيك قهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
9: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت سلطة المطارات أنه من المتوقع الانتهاء اليوم من شحن وتسليم الحقائب التي بقيت في مطار بن غوريون منذ أمس الخميس إلى أصحابها على أن تصل إليهم خلال نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك بعد الفوضى التي شهدها المطار أمس إثر إضراب مفاجئ للموظفين أدى إلى مغادرة بعض الرحلات دون تحميل أمتعة المسافرين. وقالت السلطة إن طواقمها تعمل بالتعاون مع شركات الطيران والخدمات الأرضية على معالجة ملف الحقائب. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف يوم الأربعاء الماضي صبح سامي محمود شحتوت في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، مشيرا لأنه كان يشغل منصب قائد فصيل في الجناح العسكري لحركة حماس. وزعم الجيش أن شحتوت شارك في هجوم 7 أكتوبر، وأنه كان ضالعا بصورة مباشرة في احتجاز عدد من الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة خلال الحرب. وادعى الجيش أن شحتوت كان يعمل في الفترة الأخيرة على الدفع بمخططات لاستهداف قوات الجيش ومدنيين إسرائيليين وفق ما جاء في بيان الجيش. إلى لبنان، أكد رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة ملتزمة ببناء دولة تحترم الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، مؤكدا ضرورة أن يكون الجنوب تحت سلطة الدولة، وأن يكون للمواطنين جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة. كما أكد على مواصلة حشد الدعم العربي والدولي لتعزيز قدراته، وشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الجيش ومنع الطائفية من التسلل إليه، معتبرا أن استعادة السيادة يجب أن تترافق مع تعزيز اقتصاديا واجتماعيا. ميدانيا في لبنان، أفادت مصادر لبنانية صباح اليوم بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا متقطعا استهدف ضواحي ميفادون بالقرب من زوتر الشرقية في جنوب لبنان. وفي وقت سابق من اليوم، أفادت المصادر بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية ليلية على بلدة المنصوري ومرتفع علي الطاهر. قال رئيس الوزراء العراقي أن العراق يمر بمرحلة صعبة في ظل التصعيد الإقليمي والتطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، وأضاف أن الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية ووضع حلول للتحديات الاقتصادية، مؤكدا أن السلاح الذي ستسلمه الفصائل سيبقى بيد الدولة ولا توجد نية للصدام العسكري معها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد البلاد اليوم ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وسط أجواء صيفية حارة ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس والناصر 34، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

إذن نحن معكم. هذا البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولة. يوسي كار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة. هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. يا جماعة اللي بده بدل سيارته واللي بده محل مؤتمن لإله ويروح يبدل سيارته هو براس هادي بس يروح على يوسي كار. مزبوط شو سمعته؟ تمويل مش 100% حتى 115%. واللي بيجي عن طريق راد الشمس ركزوا منيح.

باخذ شغلتين، اول شيء تامين ببلاش، تخيلوا تامين حباب ببلاش، واثنين كاميرا الطريق ببلاش. نعم كاميرا الطريق، نعم تامين حباب ببلاش وكاميرا طبعا. وتنسوش مش 100% التمويل، هو 115%. هذه تحية خاصة جدا أهديها أيضا من القلب إلى القلب للغالي المغلغل الفنان المميز والأيدل هيثم خلايلي اللي عم يسمعني حاليا. تحية لإلك، تحية لنور، تحية لبشار، أحلى وأجمل ناس موجودين عم يسمعوني في هاللحظات. حبيبي هيثم بحبك كتير، فنان راقي مميز ودايما صوتك في كل الوطن العربي. كل تحياتي أيضا لكم من خلال إذاعتنا الحلوة، حبيب القلب هيثم حبيب الشعب. يعني مكملين مكملين البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولة. يوسي كار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة، هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. تنسوش فيكم تتصلوا على نجمة 4973، نعم على الويز يوسي كار العفولة، هناك يا جماعة بتزوروهم تستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب، والمعاملة رائعة جدا، استقبال ملوكي، خدمة من القلب، عيشوا الأجواء. اليوم في عنا جائزتين، كاميرا الطريق فاخر جدا مجانا، نعم نعم تحصلوا عليها من يوسي كار.

إذن نحن معكم أعزائي، كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، وإن ننسى لا ننسى دائما التحيات الحلوة في الأجواء الجميلة والمميزة. اسمعوا اسمعوا أيامك هيثم.

0: ومعمرة ومعمرة يا هيثم، إن شاء الله بتضلها معمرة. إحنا مكملين. تحية خاصة جدا للجميع، تحية من الأعماق لكل ما طبعا مين بيتصل على نجمي 4973. هناك البرنامج مقدم برعاية يوسكر العفولي. إذن يوسكر بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة، هناك إمكانية للتمويل يصل حتى 115%. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا دريد.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: فاطمة حبشي من الشام.
0: اهلا اهلا، شو الاخبار؟ كيف الحال؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: يا هلا يا هلا،
1: هالبنوين حطيتها بتجنن.
0: الله يسعد قلبك، الله يخلينا اياكي. هيثم خليني. نعم
1: ربايدن.
0: نعم، اول شيء تحيه لك ولك من اطيب الامنيات، وان شاء الله بتضلك مميزه دائما.
1: تسلم. شو الملل؟
0: اذا يوسكار بدنا نغير السياره ونروح عند يوسكار، شو رايك؟
1: واو، على العفولي.
0: على العفولي، لانه

0: هناك بس ببدلوا السيارات عن طريق يوسيكار بأجواء بتجنن. أوكي يلا إن شاء الله تربح معنا كاميرا الطريق للسيارة كمان. نجمي 4973 الكل يتصل على نجمة 4973 اللي بيتصل عن طريق راديو الشمس كمان مرة بيحصل على تأمين مجاني للسيارة تخيلوا وكمان كاميرا الطريق. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو
0: مرحبا
1: مرحبتين
0: يا هلا مين معنا؟ هلا
1: صابر زود من عرابي.
0: صابر كيفك يا غالي شو اخبارك
1: حبيبي؟
0: بدنا نغير
1: طبعا نيو سيكار وبدي اهديك شغلي.
0: اسمع
1: طبعا
0: يلا
1: انا يا دور الزرقاء ومحللة اذاعة الشام
0: ارفع
1: لك رقة وحلاوي رسالة الغد ولا امس
0: ايوه
1: الذهب طلاوي يلي قلبك يلمس لمس انت عندك هداوي بعبي كل البلدان
0: يا حلالي يا الله الله الله الله الله الله يسعد هالروح الله يسعد هالروح وبارك الله فيك يا قلبي بارك الله فيك سلم على كل اهل عرابي ايوه البرنامج مقدم برعايه يوسيكار العفولي تحيه خاصه جدا للي بيتصل على يوسيكار اللي هو نجمي 4973 روحوا عند عيران روحوا عند يوسي روحوا عند الطاقم الجميل أجواء بتجنن اللي بوخذ سيارة من غاد يدعي له لأنه بوخذ سيارة مؤتمن لإلها وعن جد إشي بيرفع الرأس 046-101 كل من بيتصل بذات الشمس لا يفكر ولا يحتار راح يربح معانا كاميرا الطريق من يوسيكار إيه يا ربي يا ستار كاميرتين طريق اليوم من يوسيكار مرحبا بالوافدين مرحبا لمين الو
2: الو مرحبا
0: يا هلا مين معنا
2: روزالين من فصوطه
0: روزالين من فصوطه شو اخبارك روزالين
2: الحمد لله يعطيك العافيه
0: بدنا نغير السياره روزالين
2: ان شاء الله البرنامج برعايه يوسيكار عفوا
0: بس عن طريق يوسيكار اوكي
2: ممكن اطلب كمان طلب
0: طبعا
2: اليوم في نهار مميز في خطبه اختي بنفع اهديها غنيه او افاجئها
0: من عيوني مفاجات صعب بس شو الاهداء شو بتحبي تقولي لها
2: بدي أقول لها ألف ألف مبروك والله يوفقها ويهنيها لأنها تستاهل كل خير
0: شو اسمها؟
2: حنين
0: الله يسعد قلبك يا حنين ألف مبروك إليك الخطوبة يا أحلى حنين بالعالم
2: شكرا كثير لك
0: سلمي لي على الغالي
2: شكرا

0: من تحيات خاصة جدا للجميع، الويز اللي بحب يوصل على العفولي غاد، واللي بيجي عن طريق راديو الشمس بقولوا له سمعنا راديو الشمس راح يربح على المحل كاميرا الطريق، وراح ياخذ تأمين مجاني إذا سكر على سيارة. يعني عمليا تربحوا كاميرا الطريق على المحل اللي بيجي عن طريق يوسيكار، وكمان باخذ تخفيض. يعني هاي اس عيران عم ببعت لي راح ياخذ تخفيض خاص. كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. حاليا راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعدها كمان راح يكون في عنا مداخل إلى الزميل إيهاب عويس، خليكم معنا.
1: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد،
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور، رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6.90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيلي فيري أولترا 1.25 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: من مجموعة المشهداوي
0: مع مكتبة المعتز، الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط، مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
5: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه قهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: بمخزن الكشمر.
1: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم مثل ما ذكرنا، احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محصني حشمال، وخصوصا محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباحون. مستمعينا راح تلاقوا فيه كتير تنزيلات على كل قطعة موجودة، حرفيا على كل قطعة 99.9999 من القطع عليها تنزيلات اليوم وبكرة ويوم الحد طبعا، فقط في محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. بندعي جميع الزمان اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعين راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. خلينا نسمع بعض من الأسعار الموجودة هون، لأنه أسعار مش راح تلاقوها بولا محل كهرباء موجود بالكرة الأرضية غير بس بمحصني حشمال بارك هاتسفون الناصري. تعالوا استغلوا فرصتكم اليوم وبكرة وبعد بكرة. خلينا نسمع، عندنا غاز خمس رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، غاز إلكترا غسالة إلكترا 9 كيلو بس ب 899 شيكل، براد مكتبي فقط ب 355 شيكل، شافت غبار دايسون، مش أي شافت غبار، شافت غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، عندنا كمان توستر ب 29 شيكل، ركزوا منيح، توستر ب 29 شيكل مش موجود بولا محل بس بموجود بمحصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. عندنا غسالة هوفر ضخمة جدا 14 كيلو، غسالة هوفر ضخمة جدا 14 كيلو بس ب 1890 شيكل بس لليوم وبكرة ويوم الحد. عندنا كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة فقط ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت، ماكينة إسبريسو كبسولوت فقط ب 169 شيكل، خلاط يدوي عندنا ب 29 شيكل، كمكم نوريستا بس ب 19 شيكل، براد إلكترا 4 أبواب، اسمعوا منيح، براد إلكترا 4 أبواب ضخم جدا وفاخر فقط ب 1990 شيكل. وطبعا عندنا شاشة جيمينج إيسر 144 هيرتز، شاشة جيمينج ايسر 144 هيرتز بس ب 249 شيكل. عندنا نينجا جريل ب 699 شيكل، عندنا ميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، وكتير كتير كتير كتير تنزيلات. تعالوا واستغلوا فرصتكم، محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح، تعالوا الكل موجود هون ليس عندكم طاقم كامل كامل متكامل. وإذا حابين تستفسروا عن أي قطعة كهربائية بتقدروا كمان تتصلوا على 073-25-437-073-25-437-137. محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح، تعالوا كونوا كتار، احنا متواجدين هون للساعة 9، استغلوا فرصتكم لأنه بس اليوم وبكرة وبعد بكرة. يوم التنين ما فيش تنزيلات، جمعة سبت حد هاي التنزيلات على 99.9999% من القطع الموجودة هون بمحصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح، عليهم تنزيلات، استغلوا فرصتكم، اكتبوا على الويز محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة وبتوصلوا لعندي لهون، انا متواجد كمان هون على الباب بستقبلكم، كونوا كتار. الى هنا.

0: لكم تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وهذه تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. إذا نذكركم هذا البرنامج مقدم برعاية يوسيكار العفولة. يوسيكار، بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مزبوط شو سمعتوا، تمويل مش 100% إنما 115%. مش معقول، يوسيكار خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال. شعارنا المسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب. معاملة رائعة، استقبال ملوك، خدمة من القلب على الويز. يوسيكار العفولي، للاستفسار عن سيارة اتصلوا على نجمي 4973. لا تفكر ولا تحتار، يوسيكار أفضل اختيار. مرحبا لمين؟
1: ألو، مرحبا دوريد.
0: يا هلا فيك، مين معاي؟
1: اخبارك أمس؟ تفضل.
0: هلا، شو أخبارك؟ طمني عنك
1: حبيبي يا غالي.
0: الله يخلينا إياك، الله يسعد قلبك. أنت منيح؟
1: الحمد لله رب العالمين، رايحين من الشغل الحمد لله.
0: الله يعطيك العافية. بدنا نبدل سيارتنا، وين بالضبط؟
1: يوسيكار احسن اختيار.
0: بس يوسيكار، وروح وجرب ودعي لي، لانه عن جد اجواء بتجنن.
1: انا جربته واصحابنا ويوسك فيه.
0: كمان
1: وعيران.
0: حلو.
1: اصحابنا ويوسك.
0: الله يخليك. اذا شو رايك بالمعامله؟ شو رايك بالخدمه؟
1: المعامله عن جد ناس مش احسن منهم عن جد.
0: عشان هيك احنا لما بنحكي عن حدا بنكون فحصين وعارفين شو الموضوع. فيوسيكار افضل اختيار فعلا. نجمي 4973، وشكرا لاتصالك معنا يا غالي.
1: بريد شويه يرغول، بحب يرغول.
0: اليرغول اسا اضرب يرغول. يعني احنا اول شيء بدي اياك تكون مبسوط، اهم شيء.
1: الحمد لله رب العالمين، انا بموت على المجوز واليرغول. وانت دائما تستفتح باليرغول وبالمجوز.
0: الله يسعد قلبك. وإسا دبكة يرغول، وقول يا الله شد
1: يا
0: حالك.
1: رب. يا الله.
0: باي. كل التحيات لكل محبينا في كل مكان طبعا، وين ما بدك المجوز واليرغول شغال. أهلا وسهلا فيكم جميعا أينما كنتم. عصف عصف نزار بنا حبيبي.

لقد اقترب الوقت أيها المعلمون لنعيد إليكم أطفالكم إن شاء الله بواحد تسعة. خلص تعبت الإميات، تعبت الإميات، راح نرجعكم أولادكم إن شاء الله. حضروا حالكم.

0: إذن تحيات خاصة جدا للجميع لكم من أطيب الأمنيات. يوسي كار أفضل اختيار. ارفع أيوة أيهم هذا البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولي. يوسي كار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مظبوط شو سمعتوا يا جماعة، تمويل مش 100% حتى 115%. مش معقول. يوسي كار خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال. شعارنا المسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جنس. مرحبا لمين؟
1: ألو تكلم يا عبد الدريد.
0: حبيب الشعب،
1: شو أخبارك عبد الدريد؟
0: كيفك يا غالي؟
1: الله يسعدك.
0: مين معاي؟
1: يوسي كثير من طمرة.
0: أهلا بطمرة.
1: تحية لك، أحلى تحية، وتحية لكل الشفرية والمنوفات.
0: أحلى ناس.
1: تحية خاصة لراشد.
0: راشد كيفك يا راشد؟ سلم على راشد.
1: سلم.
0: على الويز، على الويز حطوا يوسي كار، اتصلوا عند يوسي كار نجمة 4 9

عم تستنى من شعب بيوطي صوت التلفزيون لأنه شامم ريحة إيش عم يحترق. الله الله الله الله وطي التلفزيون عن جد. ليه يعني؟ ليه بوطي التلفزيون؟ بعرفش، حدا ساعدني. هالشوب كل إشي بحسه مرهق، حتى الشهيق والزفير. فتخيل ثقلت دمك يعني، فإذا سمحتوا خففوا دمكم بالصيف إذا سمحتوا. 0-64-10-101 الكل رايحين على يوسيكار. معاي 15 مليون دولار، بس كيف بدي أحولهم من راسي لجيبي يا جماعة؟ إذا في حدا بيساعدني. أيهم على يوسيكار. أي نعم. كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. الله يستر. كل الحب لليليان حاج معاي في الإنتاج.

0: خلينا نحط المال على جانب، شو أكثر إشي بيسعدك بالدنيا؟ خليني أنا ليليان المال اللي حطيته على جانب. أوكي بنفع بنفع. نفسيتي مثل نفسية واحد إصلع ربح إيش فين للشعر، ربحان فين يا جماعة، اللي بده الفين ياخده. يمطرن الوضع، بده عمان مرسيدس وأربع نسوان. لا هاي هاي غناية أنا، شو دخل ارفع. كل الحب لكم أينما كنتم. هذا البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولة. يوسي كار، بيع وشراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115 مليون. روح الكل على يوسي كار، استغلوا الحملة وقولوا لهم إحنا رايحين عن طريق راديو الشمس. شوفوا المعاملة، شوفوا التخفيضات، شوفوا الهدايا. مظبوط شو سمعتوا، تمويل مش 100% حتى 115%. روحوا اسألوا عن شمولك، عن عيران، عن يوسي، عن كل الشباب غاد. معاملة رائعة، استقبال ملوكي، خدمة من القلب، إشي بيرفع الراس. هاي هم علويز، علويز نعم، يوسي كار نجمة 4973. رح نروح لفاصل إعلاني، من بعد الفاصل مكملين. كل الحب لكم أينما كنتم.
1: فجرها علماء كل نوع نحف، أكبر وأفضل حملة للعرسان، 10 قطع كهربائية فاخرة وعليهن ماكينة إسبريسو هدية بس ب 14,990 شيكل. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا
6: في ناس بتعيش على

0: أرى غيرها.
1: وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع
0: قهوة قهوة من كافيه عليت،
1: قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
2: عالشمس دائما.
3: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
4: إسا حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصراً.
5: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.
6: عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. هذا البرنامج مقدم برعاية يوسيكار العفولة. يوسيكار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مظبوط شو سمعته؟ تمويل مش 100% إنما حتى 115%. مش معقول. يوسيكار خبرة أكثر من 30 عاماً في هذا المجال. شعارنا المسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيل. معاملة رائعة، استقبال ملوكي، خدمة من القلب. على الويز يوسيكار العفولة. للاستفسار عن أي سيارة اتصلوا على نجمة 4973. لا تفكر ولا تحتار، يوسيكار أفضل اختيار. اللي بتصل على إذاعة الشمس بأخذ كاميرا طريق هدية بحطها بالسيارة.

تحياتي القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا لكل محبينا، وأنتم دائما الرابحون معنا في كل لحظة وفي كل حين. حالف على الحب دائما، فول فوليوم، استوديو رقم 1، صباح الخير يا بلدي، إذاعة الشمس.

تحت رعاية يوسيكار العفولة، يوسيكار بيع شراء تبديل على جميع أنواع السيارات. وننساش لأول مرة هناك إمكانية تمويل يصل حتى 115%. نعم مزبوط شو سمعتوا، تمويل مش 100% إنما حتى 115%، مش معقول. شعارنا المسؤولية والأمانة، زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب، معاملة رائعة، استقبال ملوكي وخدمة من القلب. على الويز يوسيكار العفولي، للاستفسار عن أي سيارة اتصلوا على نجمة 4973. لا تفكر ولا تحتار، يوسيكار أفضل اختيار.

تحيلي هانس شقور لك منا أطل منيات. تابعونا دائما في البرنامج المميز مع هانس شقور. اعمل حسابك في سعد صباحك هانس. إذا بدنا نقول لك كل عام بخير هانس. اليوم البرنامج منعيد عليك صار عمره سنتين على الهواء مباشرة. كل الاحترام يا رب يظل البرنامج موجود وتظلك بصحتك وعافيتك هانس شقور. إذا نحن مع هذه الأغنية إلى حين موعد الزميل إيهاب عويس راح يكون معنا أيضا في مداخلة إعلانية, وأيضا راح يكون هناك مداخلة لأيضا إعلان تجاري. فخليكم معنا, انتبه على حالك والجسار.

إذن حاليا رح نعلن أسماء الرابحين من يوسي كار اللي هن الاسم الأول رح يكون مين؟ فاطمة حبشي من إكسال، كاميرا الطريق أيضا من يوسي كار، والكاميرا الثانية لمين بتروح؟ يوسف ياسين من طمر.

0: سمك أصفر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين بواحد من فروع محصني حشمال وخصوصا محصني حشمال, طبعا بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. طبعا هنا المتحام الجديد تبع دباح, تعالوا يعني عندكم ملان ملان ملان ملان تنزيلات بس اليوم وبس بمحل واحد بمحصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. يعني فش حكي قد ما موجود الناس هنا, عالم كله عم بيجي بيستغل الفرصة, تنزيلات مش موجودة بولا محل. طبعا اليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب طبعا متحام دباح. هون راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. خلينا نسمع مع بعض بعض من التنزيلات الموجودة هنا بمحصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. عندنا غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل, غاز غسالة إلكترا 9 كيلو بس ب 899 شيكل, براد مكتبي بس ب 355 شيكل, شافط غبار دايسون ركزوا منيح, شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل, مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل, وكتير كتير كتير كتير تنزيلات. تعالوا يا جماعة واستغلوا فرصتكم, اكتبوا على الويز محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة وتوصلوا لعنا لهون. تنزيلات اليوم وبكرة وبعد بكرة, يوم الاثنين ما فيش تنزيلات, جمعة سبت أحد التنزيلات طبعا بمناسبة الافتتاح الكبير هون في محصني حشمال بارك هاتسفون بجانب دباح. تخفيضات على كل الأدوات الكهربائية حرفيا بالمحل من برادات غسالات نشافات أفران مكيفات هواء وكتير كتير طبعا من التنزيلات. كل الدكان عليه تنزيل وكل قطعة موجودة هنا بالمحل, وطبعا هدية على كل شروة, وأكيد ما ننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد ومش موجود بولا محل غير بس بمحل واحد. طبعا طاقم كامل هون بيستناكوا لأي سؤال أو مساعدة, وطبعا الخدمة ولا أروع في بارك محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. بعدين إذا بدك تسأل أو تتصل أو تستفسر تقدر تتصل على 073-254-0137 كمان مرة 073-254-0137. طبعا إحنا كمان متواجدين هون لغاية الساعة 9, استغلوا فرصتكم, دور سيارتك دور سيارتك, اكتب على الويز محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح بتوصلوا لعنا هون, استغلوا فرصتكم. إلى هنا.
1: مخ من داي بمخزن ميكس

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا ويوم الأحد في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية خلال أيام الافتتاح، مثلا براد 4 أبواب إلكترا فخم ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج أيسر 144 هيرس ب 249 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، ماكنة بوضة وبراد ب 299 شيكل، شافة غبار ب 119 شيكل، طابعة كانون ألوان ب 99 شيكل، وميكروغال 20 لتر ب 149 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90، ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8 خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة
6: على الشمس دائما.
7: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
8: والله علم علمك.
7: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
8: شو بعرفني، علم علمك.
7: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
8: سؤال حلو، والله علم علمك.
7: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
8: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
7: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
8: علم علمك.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية فلسطينية بعد ظهر اليوم بإصابة مواطنين اثنين أحدهما بجروح خطيرة برصاص مستوطنين في بلدة السعير شمال شرق الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين هاجموا منازل الأهالي في خربة حمروش وأطلقوا الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة مسن سبعيني وشاب في الصدر وصفت حالته بالخطيرة. كما أضرم المستوطنون النار في أحد المنازل ما أدى إلى احتراقه. وفي بلدة شعفاط شمال مدينة القدس أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة طارق البزلميط في 45 من عمره بحروق في وجهه جراء اعتداء مستوطن عليه بغاز الفلفل في البلدة. وفي وقت سابق من اليوم أصيب 5 مواطنين بجروح جراء اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة جنوب الخليل. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين أحرقوا آليات ومعدات واعتدوا على مركبة إسعاف وحطموا زجاجها بهدف منعها من الوصول إلى المصابين. أفادت مصادر طبية بعد ظهر اليوم بإصابة شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس وعلق تحت سيارة في منطقة الكسارة بين الشيخ دنون ونهرية.

0: وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الشاب أصيب في منطقة الصدر والأطراف ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت سلطة المطارات أنه من المتوقع الانتهاء اليوم من شحن وتسليم الحقائب التي بقيت في مطار بن غوريون منذ أمس الخميس لأصحابها على أن تصل إليهم خلال نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك بعد الفوضى التي شهدها المطار أمس إثر إضراب مفاجئ للموظفين أدى إلى مغادرة بعض الرحلات دون تحميل أمتعة المسافرين. وقالت السلطة أن طواقمها تعمل بالتعاون مع شركات الطيران والخدمات الأرضية على معالجة ملف الحقائب. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف يوم الأربعاء الماضي صبح سامي محمود شحتوت في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، مشيرا لأنه كان يشغل منصب قائد فصيل في الجناح العسكري لحركة حماس. وزعم الجيش أن شحتوت شارك في هجوم 7 أكتوبر وأنه كان ضالعا بصورة مباشرة في احتجاز عدد من الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة خلال الحرب. وادعى الجيش في بيانه أن شحتوت كان يعمل في الفترة الأخيرة على الدفاع بمخططات لاستهداف قوات الجيش ومدنيين إسرائيليين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد البلاد اليوم ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية وسط أجواء صيفية حارة ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس والناصر 34، الجليل الأعلى 32، طبريا 37، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.

السلامات وأجمل التحيات. الجمعة 21 من أغسطس، اعمل حسابك في عدد جديد.

شوي محاور برنامجنا، اعمل حسابك لليوم. لم يعد الاقتصاد يتحرك بمعزل عن السياسة، ولم تعد التكنولوجيا مجرد محرك للنمو. العالم يقف عند مفترق طرق خطير، حيث تتداخل المصالح وتتغير الأولويات وتعاد صياغة مراكز النفوذ. فهل نعيش بداية مرحلة مختلفة تماماً عما عرفناه خلال العقود الماضية؟ رح نتعمق بهذا الشأن.

بين حرب تستنزف الموازنة وعجز يتسع وغلاء معيشة يثقل كاهل المواطنين، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي يقترب من اختبار مصيري بالتزامن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. فهل ما نشهده مجرد ضغوط مؤقتة أم أن الاقتصاد يدخل مرحلة ستفرض

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بعد جديد من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك. المساحة الاقتصادية في ذات الشمس بالموجتين 101.91.1 FM عبر تطبيق الشمس وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل مجمل الأحداث الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة ونقدم رؤية أوضح. في الإعداد الزميل خليل حداد وعلى التقنيات الزميلة ليليان حاج، من وراء الميكروفون أنا محدثكم هنس شقور.

قبل ما نتعمق بملفاتنا الاقتصادية بحب أشارككم أن اليوم بكون كملت سنتين في إعداد وتقديم برنامج أعمل حسابك. شكر من القلب لكل مستمع ومستمعة اللي منحونا من وقتهن وثقتهن، ولكل كلمة تشجيع أو ملاحظة ساهمت بتطوير البرنامج. وشكر كبير لإدارة إذاعة الشمس ولمؤسس البرنامج الزميل مجد كرام، وللطاقم طاقم العمل والزملاء، لأنه نجاح أي برنامج هو دائما نجاح فريق كامل. شكرا من القلب، وإن شاء الله منواصل معكم الطريق ومنكون عند حسن ظنكم. الآن خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية، وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الاقتصادي الأخير، ممكن نقول إنه كان أسبوع انتقلت فيه المخاوف من التضخم عالمياً إلى الاستدامة المالية للاقتصاد الأمريكي. الحدث الأبرز كان تجاوز الدين العام في الولايات المتحدة حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، 40 تريليون دولار، ما أعاد ملف العجز وكلفة الدين لواجهة الأسواق، ودفع عوائد السندات، سندات الخزينة الأمريكية طويلة الأجل، إلى أعلى مستوياتها من سنوات. في المقابل الدولار بواصل التراجع مع تصاعد القلق من المسار المالي الأمريكي، بينما بواصل المستثمرون إعادة تقييم مكانة العملة الأمريكية في ظل ارتفاع الدين واتساع العجز، رغم احتفاظها حتى الآن كعملة بدورها كأهم عملة احتياط في العالم. أما داخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بتتزايد الانقسامات حول مسار السياسة النقدية، فبين اللي بيشوف ضرورة الإبقاء على الفائدة مرتفعة أو حتى رفعها مجدداً لكبح التضخم، وهناك اللي بيحذر من أن الاقتصاد الأمريكي ما عاد قادر على تحمل كلفة الاقتراض المرتفعة، وهذا كله بيخلي المستثمرين يترقبوا أي إشارات جديدة اللي ممكن تصدر في جاكسون هول حول الخطوة المقبلة. في وول ستريت التقلبات عنوان الأسبوع: ارتفاع عوائد السندات ضغط على أسهم التكنولوجيا قبل ما تشهد الأسواق محاولات تعافي محدودة مع تدخل وزارة الخزانة لتهدئة سوق السندات عبر توسيع عملية إعادة شراء السندات الحكومية. بالمناسبة أشارت تقارير جديدة بالمقارنة مع جميع دول مجموعة السبع أنه الولايات المتحدة هي الدولة العضو الوحيدة اللي بتتدنى فيها مقاييس جودة الحياة الرئيسية باستمرار، مثل متوسط العمر، الصحة النفسية، تكاليف السكن والحراك الاجتماعي. الأسباب الظاهر بتعود لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، اتساع التباين في الثروة، وارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية، وبرضه الانقسام السياسي. والتراجع هذا المستمر يعني في تحذير كبير أنه بتحدى الأفكار التقليدية حول التقدم الأمريكي، وبيثير مخاوف جدية بشأن رفاهية المواطنين العاديين على المستوى الطويل. في الخلفية التوترات الجيوسياسية ما زالت قائمة، ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن بتضيف ضغوط جديدة على الاقتصاد العالمي، في وقت أصبحت فيه الأسواق بتراقب الدين العام الأمريكي بقدر مراقبتها للتضخم ومسار الفائدة، في إشارة

لأنه التحدي الأكبر لم يعد فقط تحقيق النمو بل تمويله. بنظرة سريعة على مؤشرات الأسواق الرئيسية العالمية، S&P 500 بالمجمل الأسبوعي سجل تراجع بمعدل 2.1%، مؤشر ناسداك تراجع وحقق مخاسر بمعدل 2.9%، أما مؤشر داو جونز فبالمجمل سجل تراجع بمعدل 2%. النفط، سعر النفط عاد إلى الارتفاع مع مستوى التوتر خاصة في هرمز، سعر البرميل بيتراوح عند $89 في العقود الآجلة. أما الذهب بعد ما تخطى مستوى $4,600، التخبطات حول رفع سعر الفائدة وضغوط التضخم في الولايات المتحدة عم بتحد من زخم الصعود. حاليا سعر الأونصة بيتراوح عند $4,600. أما بخصوص البيتكوين، البيتكوين استفاد من المجريات وسعر التداول قفز إلى ما فوق $70,000، سعره حاليا بلامس أو بيتراوح عند $73,000. أما مؤشرات تل أبيب فعادت هذا الأسبوع للتراجع، تل أبيب 125 تراجع بمعدل 1.14%، تل أبيب 35 تراجع بمعدل 1.16%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فكمان عاد للتراجع بعض الشيء بشكل طفيف، دولار للشيكل بعد ما كان حوالي 2.96 شيكل، اليوم 3 شيكل، يورو للشيكل ارتفع بثمان أجورات ل3.5 شيكل، باوند للشيكل 4.09 شيكل، ودينار أردني 4.23 شيكل.

0: طبعا احنا بنرجع وبنذكر الجميع دائما دائما انه الحذر واجب في كل تداول وخطوة استثمارية. فاصل إعلاني ونعود لمتابعة محاور برنامجنا. اعمل حسابك، خليكم معنا.
1: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا ويوم الأحد في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية خلال أيام الافتتاح، مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحمل لحتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.

حل واحد بس بمحسنية حشمال باركة صفون الناصرة، اكتبوا على الويز محسنية حشمال الناصري بتوصلوا لعنا لهون. كمان احنا متواجدين هنا للتنزيلات الموجودة، كل قطعة موجودة بالمحل عليها تنزيل، تذكير صغير للقطع الموجودة، 1% من القطع الموجودة بالمحل بالتنزيلات بمحسنية حشمال. توستر 29 شيكل، غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو بس ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولة سعر مش موجود بمحل 169 شيكل، تأخذ ماكينة إسبريسو كبسولة وبتضلك مروح. خلاط يدوي 29 شيكل، كومكوم ريستا 19 شيكل، براد إلكترا 4 أبواب، ركزوا منيح، براد إلكترا 4 أبواب نوريستا أو نوريستا سودا ب 1990 شيكل، شاشة جيمينج إيسر 144 هيرتز بس ب 249 شيكل، نينجا جريل مش موجود بولا محل، موجود عندنا هون بمحسنية حشمال، محسنية حشمال بارك هاتسافون ب 699 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل، وميكرو جال 20 لتر ركزوا منيح ب 149 شيكل. كونوا كتار اليوم للساعة 9 اليوم وبكرة وبعد بكرة، استغلوا فرصتكو. محسنة حشمال باركة صفون بجانب دباح، إلى هنا.

0: أهلا بكم من جديد. اعمل حسابك المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. بين ديون أمريكية قياسية وضغوط سياسية مع اقتراب الانتخابات النصفية وتصاعد المواجهة مع الصين وتشدد واشنطن حتى تجاه حلفائها، يبدو أن الاقتصاد العالمي يقف عند نقطة تحول تاريخية. فالمنافسة لم تعد على التجارة وحدها، بل على من سيقود التكنولوجيا ويرسم قواعد القوة في العقود المقبلة. فهل بدأ العالم بالفعل يدخل حقبة اقتصادية جديدة؟ بداية خلال نستمع إلى التقرير الصوتي التالي بصوت الزميلة أسيل فرحات، وبعد نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: الحرب الباردة عادت، لكن ساحتها هذه المرة ليست أوروبا ولا الفضاء، بل خوارزميات الذكاء الاصطناعي وشرائح السيليكون ومعادن الأرض النادرة. وفقاً لرويترز، فإن واشنطن تستعد لتوجيه رسالة حاسمة إلى عشرات الدول حول العالم: اختاروا معسكركم، إما المنظومة التكنولوجية التي تقودها الولايات المتحدة، وإما المسار الذي تبنيه الصين، لكن لا مكان في المشهد الجديد لمن يريد أن يجلس على الحياد. صياغة مسودة وزارة الخارجية الأمريكية كانت صريحة: أن تكون في كل مكان يعني ألا تكون في أي مكان. هذه المعادلة ليست مجرد خطاب دبلوماسي، في قلبها تقف مبادرة باكس سيليكا أو سلام السيليكون التي أطلقتها واشنطن العام الماضي لتأمين سلاسل التوريد الضرورية لصناعة الذكاء الاصطناعي، من الشرائح الإلكترونية إلى المعادن الحرجة المستخدمة في صناعة أشباه المواصلات. انضمت حتى الآن 24 دولة إلى هذه المبادرة، غير أن كازاخستان إحدى الدول المنضمة الأبرز بسبب احتياطاتها المعدنية الضخمة، قررت الانضمام في الوقت ذاته إلى الإطار الصيني المنافس، مما أشعل قلقاً أمريكياً حاداً ودفع واشنطن إلى تصعيد ضغطها على بقية الدول. في المقابل، الصين لا تنتظر. في يوليو الماضي أطلق الرئيس شي جين بينغ منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي كمنصة بديلة للتأثير الأمريكي، وتواصل الشركات الصينية تقليص الفجوة التكنولوجية بوتيرة مثيرة للقلق في واشنطن، فيما تحتفظ بكين بأوراق ضغط استراتيجية سيطرتها على سلاسل المعادن النادرة التي لا تستطيع صناعة الشرائح العمل من دونها، وهي الورقة التي وظفتها بالفعل في فرض قيود على التصدير ردا على العقوبات الأمريكية. المعادلة التي يرسمها هذا الصراع واضحة: من يتحكم في المعادن والشرائح ونماذج الذكاء الاصطناعي يتحكم في بنية القوى العالمية للعقود المقبلة، والدول

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
8: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عيليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
9: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.
10: رجعنا. اعمل حسابك، مساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. هناك لحظات ينجح فيها الاقتصاد بامتصاص الصدمات، وهناك لحظات تبدأ فيها الصدمات بإعادة تشكيل الاقتصاد نفسه. وبين فاتورة حرب تتضخم وضغوط معيشية تتصاعد واستحقاقات سياسية تقترب، يبرز سؤال واحد: إلى أين يتجه الاقتصاد الإسرائيلي؟ بداية خلينا نستمع للتقرير الصوتي التالي بصوت الزميلة زهرة سعيد، وبعده نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
11: تريليون شيكل تكلفة الحرب، رقم يلخص ما كلفته الحرب على إسرائيل في أقل من عام ونصف. أكثر من نصف تريليون شيكل، هذا الرقم الفلكي ليس مجرد إحصاء، بل هو المفتاح لفهم كل ما يجري في الاقتصاد الإسرائيلي اليوم. الكنيست صدق على أضخم ميزانية في تاريخ إسرائيل، 699 مليار شيكل، وخصص منها لوزارة الأمن أكثر من 142 مليار شيكل بعد إضافة 30 مليار شيكل إضافية في تحديث الميزانية المرتبط مباشرة بالعمليات العسكرية. وإذا أضفنا إلى ذلك التكاليف المتراكمة منذ أكتوبر 2023 عبر ميزانيات إضافية متتالية، تجاوزت التكلفة الاجتماعية للحرب عتبة نصف تريليون شيكل، أي ما يزيد عن 160 مليار دولار. وهذا الإنفاق الضخم انعكس مباشرة على العجز. بنك إسرائيل حذر من أن العجز قد يتخطى 5.5% من الناتج المحلي إذا أقرت الحكومة زيادة إضافية في ميزانية الأمن، وهي زيادة تطالب بها المؤسسة الأمنية بنحو 40 إلى 45 مليار شيكل إضافية فوق ما أقر بالفعل. ووزارة المالية ترفض ذلك وتصفه بأنه ترحيل لعجز من ميزانية إلى أخرى، لكن الضغوط لا تتوقف، خصوصا في عام انتخابي حيث لا يريد أحد أن يبدو وكأنه يقلص الإنفاق الأمني. في هذا الضغط المزدوج، ثقل الإنفاق العسكري من جهة وتباطؤ النمو من جهة أخرى، قرر بنك إسرائيل المضي في مسار خفض الفائدة. البنك خفض الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام لتصل إلى 3.5%، وهو قرار اتخذ رغم التحذيرات من توسع الإنفاق الحكومي.

0: والتوقعات تشير إلى إمكانية خفضين إضافيين خلال عام 2027 للوصول إلى 3%، لكن هذا المسار مشروط بانضباط مالي يبدو بعيداً في ظل الضغوط الانتخابية والأمنية المتزاحمة. المشهد بكلمات أبسط، إسرائيل تدفع فاتورة حرب ضخمة وتحاول في الوقت ذاته إعادة تشغيل اقتصادها بأسعار فائدة أقل، لكن بين الفاتورة المتراكمة والإنفاق المتصاعد والانتخابات القادمة يبقى هامش المناورة ضيقاً والمسار هشاً.
1: رحبوا معي بالدكتور لبيب شامي، باحث كبير في مركز طاب لأبحاث السياسة الاجتماعية وباحث كبير في الكلية الأكاديمية الجليل الغربي ومحاضر في قسم الاقتصاد في جامعة حيفا.
2: أهلاً فيك.
1: أهلا وسهلا دكتور لبيب، يعطيك العافية.
2: شكراً على الاستضافة.
1: أهلا بك دكتور لبيب. بعد تقديرات بأنه كلفة الحرب تخطط نصف تريليون شيكل، 500 مليار شيكل، وإقرار زيادة جديدة للإنفاق الأمني، كيف بتقرأ قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل هذا المسار بدون انعكاسات عميقة على النمو والاستقرار المالي؟
2: أولاً الخلاصة أنه الاقتصاد الإسرائيلي يظهر قدرة كبيرة على الصمود، وهذا صحيح. بنك إسرائيل يتوقع نمو 4% في العام 2026 و 5.5% في 27.
1: نعم.
2: والتضخم الحالي قريب من منتصف نطاق الهدف. لكن التحدي الأساسي، وأنا وحسب الزميلة كيف قالت أيضا، أن أصبح عمليا العجز المتوقع في سيناريو الأساس هو 4.9% من الناتج، والدين حوالي 69% من الناتج. وإذا تمت زيادة ميزانية الأمن بنحو 25% 25 مليار أو 30 مليار شيكل إضافية، قد يرتفع العجز إلى حوالي 5.5%. لذلك السؤال الاقتصادي المركزي في المرحلة القادمة ليس فقط حجم الإنفاق الأمني، بل كيف سيمول، أو كيف ستعيد الحكومة العجز والدين إلى مسار مستدام بعد انتهاء الظروف الاستثنائية.
1: وهل يمكن يعني موازنة تمويل الاحتياجات الأمنية والحفاظ على مركبات النمو الاقتصادي في ظل اتساع العجز واستمرار التضخم وغلاء المعيشي؟ الشعور العام إنه المعادلة كتير صعبة.
2: السؤال هو من يدفع في النهاية ثمن العجز؟
1: نحن.
2: أكيد في النهاية المجتمع نفسه هو كيف قلت سيدفع هذا، والحكومة تستطيع تمويل الإنفاق من عدة مصادر. هناك الضرائب وتخفيض نفقات أخرى، الاقتراض أو زيادة الإيرادات الناتجة عن نمو اقتصادي قوي. عندما تعتمد الحكومة على الاقتراض فهي تصدر دينا يجب خدمته في المستقبل.
1: نعم.
2: بمعنى مبسط يمكن القول أن العجز اليوم قد يتحول إلى ضرائب أعلى غدا، أو إلى خفض نفقات أخرى، أو إلى عبء فوائد أكبر على الميزانية المستقبلة.
1: وحتى الشعور العام أنه هذا مش جزء حاليا من كامبين تبع الانتخابات اللي الوشيكي، فعم نحكي عن عجز، عن استمرار التضخم، عن غلاء معيشي، عن شيء اللي بثقل على كاهل المواطنين. وبالمقابل منشوف أنه قطاع التكنولوجيا اللي هو أهم محرك نمو للاقتصاد الإسرائيلي وأهم محرك نمو للصادرات عم بيشهد تباطؤ، وتزايد الحديث يعني بيانات رسمية عن هجرة كفاءات ورؤوس أموال. فبنظرك لأي مدى هذا عم بيشكل فعليا تهديد طويل الأمد لقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على النمو على الابتكار، باعتباره أنه القطاع الأهم زي ما قلنا في الصادرات في الإيرادات الضريبية في النمو؟
2: أنا أعتقد أن الخطر الأكبر هو استمرار عدم اليقين الأمني وتحوله إلى مشكلة مالية طويلة الأمد. وفق بنك إسرائيل هناك عدة قنوات مترابطة. التصعيد العسكري جديد مثلا يمكن أن يزيد خدمة الاحتياط،
1: نعم،
2: ويقلل عرض العمال ويضيف النشاط الاقتصادي ويضعف وأسف ويضعف النشاط الاقتصادي ويرفع الانفاق الأمني ويرفع علاوة المخاطرة للاقتصاد الإسرائيلي.
1: نعم.
2: وإذا ارتفع التضخم قد يضطر بنك إسرائيل على إبقاء سعر الفائدة أعلى لفترة أطول. كيف قالت الزميلة اليوم الفائدة 3.5%.
1: نعم.
2: ونتوقع أن تكون هناك تنزيل الفائدة، ولكن إذا ارتفع التضخم مثلا،
1: نعم،
2: بنك إسرائيل قد يبقي سعر الفائدة على لفترة أطول.
1: طب كمان يعني احنا بنقرب نقترب على انتخابات البرلمان.

0: ويمكن التمييز بين القرارات الاقتصادية اللي بتفرضها الضرورات المالية والقرارات اللي بتتأثر بحسابات سياسية مش بالضبط واضحة، مش قادرين نميز. ولكن سؤال، شو هي المخاطر اللي ممكن تترتب على هذا الإشي بالنسبة للأسواق، ثقة المستثمرين، مكانة الاقتصاد الإسرائيلي في المشهد العالمي؟
1: أكيد هذا سيؤثر على الأسواق، ولكن السؤال هو هل الإضافات مثلا زيادة الميزانية الأمنية، هل أنا ضد هذه الإضافات؟ فالجواب هو ليس بالواقع، هذه ليست الطريقة الصحيحة لطرح السؤال هل الإضافة هي، هل نحن ضد الإضافة أو بصالح الإضافة. فالقرار الأمني يتعلق أولا بتقييم احتياجات الدولة الأمنية، وليس من دور الاقتصادي أن يكون للجيش كم يحتاج من الصواريخ أو الجنود، ولكن دور الاقتصادي هو أن يسأل كيف نمول هذه الزيادة.
0: نعم.
1: فإذا كانت الدولة تحتاج إلى نفقات أمنية إضافية مثلا، فمن الطبيعي أن تمولها.
0: نعم.
1: لكن إذا قمنا بتمويل كل زيادة فقط عن طريق العجز والدين، فنحن في حقيقة ننقل جزءا من تكلفة الحرب إلى السنوات القادمة والأجيال القادمة. ولهذا فإن النقاش الحقيقي يجب أن لا يكون فقط كم نعطي الأمن أو كم زيادة ميزانية، بل أيضا ما مصدر التمويل.
0: نعم. طب وإذا استمرت كل هذه الاتجاهات الحالية، إن كان إنفاق وعجز وضعف استثمار في حركة النمو، هل ممكن يعني توصف لنا صورة الاقتصاد الإسرائيلي بالخمس سنوات القادمة مثلا؟
1: سؤال صعب. صورة مركبة، لا يمكن القول أن الاقتصاد الإسرائيلي الآن في أزمة اقتصادية شاملة، ولكن من الواضح أنه يعمل في ظروف استثنائية جدا.
0: نعم.
1: من جهة الاقتصاد أظهر قدرة كبيرة على الصمود، وخاصة سوق العمل والقطاع المالي، ولكن
0: نعم.
1: من جهة أخرى الحرب أحدثت ضررا واضحا في النشاط الاقتصادي، وخلقت قيودا على جانب العرض، وهذا مهم خصوصا بسبب خدمة الاحتياط ونقص العمال وعدم اليقين الأمني. أكيد.
0: نعم.
1: مثلا في الربع الأول من عام 2026 انكمشت الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 3.8%.
0: نعم.
1: وكذلك أيضا انكمش ناتج القطاع الإعمال.
0: نعم.
1: ولكن حسب بنك إسرائيل هو يشير إلى أن المؤشرات في الربع الثاني أظهرت تعافيا واضحا في النشاط الاقتصادي، لذلك أعتقد أن الاقتصاد يتمتع بقدرة عالية على الصمود، لكنه يتحمل تكلفة اقتصادية كبيرة نتيجة الوضع الأمني، وهذا سيستمر في السنوات القادمة أكيد.
0: نعم. دكتور لبيب شامي، باحث كبير في مركز طاولة أبحاث السياسة الاجتماعية، وباحث كبير في الكلية الأكاديمية للجيل الغربي، ومحاضر في قسم الاقتصاد في جامعة حيفا، شكرا على الإيضاحات والإضاءات.
1: شكرا لك.
0: يعطيك العافية. هلا بيك. فعلا صورة مركبة، والاقتصاد الإسرائيلي في مهب التأرجحات، وما حدا بيعرف كيف راح تكون صورته بالسنين القريبة رغم قدرته على الصمود. هيك منوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل خليل حداد وليليان حج. لخليل حداد بنقول كل سنة وانت سالم بمناسبة يوم ميلاده غدا. أطيب الأمنيات مني أنا هنس شقور من إذاعة الشمس. نهاية أسبوع سعيدة وآمنة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: داي بمخزن الكشفر.
1: اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين، مره جديد رجعنا لكم. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال باركة سفون الناصرة بجانب دباح. ندعي جميع الزباين اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في باركة سفون الناصرة بجانب طبعا دباح، يعني استغلوا فرصتكم وتعالوا دوروا سياراتكم، حطوا على الويز محسني حشمال الناصرة وبتوصلوا لعنا لهون. أنا متواجد هون للساعة 9، عنا تنزيلات اليوم وبكرة وبعد بكرة وبس، جمعة سبت أحد الافتتاح الكبير في محسني حشمال باركة سفون الناصرة، تنزيلات على كل الأدوات الكهربائية الموجودة موجودة هنا من برادات غسالات نشافات فران مكيفات هواء، وكتير كتير كتير كتير تنزيلات على كل

شيء يعني بتيجي لهون وآلاف القطع الكهربائية بتنزيلات، فيش قطع موجودة هون بالمحل وفيش عليها تنزيل. مثلا خلينا نسمع غاز خمس رؤوس إلكترا، اسمع منيح قديش السعر، ب 555 شيكل. غسالة إلكترا 9 كيلو بس ب 899 شيكل. براد مكتبي فقط ب 355 شيكل. شافت غبار دايسون، شافت غبار دايسون، ركز بالسعر، مش موجود بولا محل. شافت غبار دايسون بس موجود بمحسن يا حشمال بارك هاتسفون بالناصري ب 1590 شيكل. عندنا كمان مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل. غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو بس ب 1890 شيكل. كوركنت كهربائي ب 888 شيكل. فريزر بوضة ب 1190 شيكل. ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 199 شيكل. أسعار مش موجودة، مش موجودة، موجودة بس بمحل واحد، بس بمحسنية حشمال الناصري، محسنية حشمال بارك هاتسفون الناصري، طبعا بجانب دباح هنا بالناصري. تعالوا كونوا كتار، حطوا على الويز، محسنية حشمال الناصر الناصري بتوصل لعنا لهون طبعا. وكتير طاقم كبير بيستناكوا للمساعدة. وإذا عندك أي استفسار بتحب تسأله عن طريق التليفون، كمان بتقدر تتواصل معنا عن طريق التليفون على رقم 0732540137. كمان مرة 0732540137. محسن يا حشمال بارك هاتسفون الناصرة، متحام دباح. تعالوا وكونوا كتار، احنا متواجدين اليوم وبكرة وبعد بكرة. يوم التنين ما فيش تنزيلات، اتذكروا انه يوم التنين فيش تنزيلات، جمعة سبت حد اكبر التنزيلات على جميع القطع الكهربائية الموجودة في محسن يا حشمال. حط محسن يا حشمال بارك هاتسفون الناصري او على الويز محسنية حشمال الناصري بالعربي او بالعبري، وبتوصل تقدر توصل لعنا لهون. احنا لغاية الساعة 9 متواجدين، كونوا كتار، تعالوا واستغلوا فرصتكم. محسنية حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح الى هنا.

0: وصل الكهرباء.
1: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
0: تمنع أصل الكهرباء.
1: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
1: اه خيال، الكلونسات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
2: يا
4: خذ حبه فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية فلسطينية بعد ظهر اليوم عن ارتقاء الشاب كريم سند شلالدي متأثرا بجروحه الخطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من مستوطنين خلال هجوم على منطقة حمروش في بلدة سعير شمال شرق الخليل. وبحسب مصادر محلية، هاجم مستوطنون مسلحون منازل المواطنين في خربة حمروش وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة مسن في السبعينيات من عمره إلى جانب الشاب شلالدي الذي أصيب في منطقة الصدر وأعلن عن وفاته لاحقا. وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النار في أحد المنازل في المنطقة خلال الهجوم، ما أدى إلى احتراقه. وفي بلدة شعفاط شمال مدينة القدس، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة طارق البزلميت في 45 من عمره بحروق في وجهه جراء اعتداء مستوطن عليه بغاز الفلفل في البلدة. وفي وقت سابق من اليوم أصيب 5 مواطنين بجروح جراء اعتداء نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة جنوب الخليل. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين أحرقوا آليات ومعدات واعتدوا على مركبة إسعاف وحطموا زجاجها بهدف منعها من الوصول إلى المصابين. أفادت مصادر طبية بعد ظهر اليوم بإصابة شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس وعلق تحت سيارة في منطقة الكسارة بين الشيخ دنون ونهرية. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الشاب أصيب في منطقة الصدر والأطراف ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت سلطة المطارات أنه من المتوقع الانتهاء اليوم من شحن وتسليم الحقائب التي بقيت في مطار بن غوريون منذ أمس الخميس إلى أصحابها على أن تصل إليهم خلال نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك بعد الفوضى التي شهدها المطار أمس إثر إضراب مفاجئ للموظفين.

0: أدى إلى مغادرة بعض الرحلات دون تحميل أمتعة المسافرين. وقالت السلطة إن طواقمها تعمل بالتعاون مع شركات الطيران والخدمات الأرضية على معالجة ملف الحقائب. دعوى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إلى وضع خطط للتغلب على العقوبات الأمريكية المشددة، وذلك عقب إعلان واشنطن فرض ما وصفته بأقصى عقوبات على إيران. ودعا قالباف خلال زيارته إلى العراق إلى تعزيز التعاون بين بغداد وطهران في ظل الحرب والتوترات الإقليمية. بدوره قال رئيس الأركان الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي خطأ في التقدير أو تهديد يستهدف البلاد برد وصفه بالصاحق والمدمر، وأكد أن القوات المسلحة تحافظ على جاهزيتها في مختلف المجالات بما يشمل البريات والبحرية والجوية والدفاع الجوي والفضاء والفضاء الإلكتروني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد البلاد اليوم ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية وسط أجواء صيفية حارة ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق. في القدس والناصرة 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم بطاولة الجمعة لهذا اليوم. وإذن هذه الحلقة، فبعد قضية الأطباء التصعيد في ملفات الأرض والمسكن، وهل تمتلك الأحزاب واللجان الشعبية القدرة على التأثير؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. البرنامج من إعداد ياسمين عابد، وبيسعدني أقدمه أنا مقبول نصار. أيضا هذا البرنامج بمشاركة المحامي محمد صبح من اللجنة الشعبية في طمرة، والأخ أحمد ملحم ناشط في ملفات الأرض والمسكن في وادي عارة، وسيكون معنا أيضا عبر الخط الهاتفي المحامي سامر علي من منتدى المحامين الدروز. إذن لماذا الآن، وما هو حجم التصعيد؟ ماذا تعني عودة تحريك ملفات قديمة وإرسال إخطارات إخلاء وهدم بيوت قائمة منذ سنوات طويلة؟ هل ما يحدث في طمرة حاليا هو حالة محلية أم أنه جزء من تصعيد أوسع في البلدات العربية؟ ما حجم الظاهرة في الجليل المثلث والنقب والمدن الساحلية

0: وهل هناك تغيير في سياسة الدولة تجاه ملفات الأرض والمسكن، أم أن الجديد هو تكثيف تنفيذ سياسات قائمة؟ وإلى أي مدى يرتبط توقيت التصعيد بالانتخابات البرلمانية القريبة؟ فهل نحن أمام حملة يعني شرسة جديدة لإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والمواطن العربي في ملف الأرض والمسكن؟ محورنا الأول مستمعينا مستمعاتنا طبعا يعني يأتي بعد هذه ممكن أن نقول الصدمة لأهالي طمرة على خلفية الاختراط التي وصلت لأصحاب البيوت والتي قد تطال مئات البيوت في طمرة لوحدها. ففي بداية مع طمرة يعني إذا توجه لك يعني الأخ محمد صبح المحامي محمد صبح، يعني ما الذي تعرفونه عن عدد البيوت؟ ما الذي تعرفونه عن حجم الظاهرة؟ يعني كيف تلقى أهالي طمرة أيضا هذه الأخبار وكيف تستعدون لهذه القضية؟
1: فضل. يعني بدون أدنى شك نحن نتحدث عن صاعقة وقعت على طمرة وعلى أصحاب هذه البيوت حينما نتحدث عن اختارات لبيوت تم بنائها من قبل أكثر من 60 عام. جزء من هذه البيوت وهناك تفاوت يعني طبعا من ناحية سنوات البناء. هذه ليست يعني ظاهرة، هناك من حرك هذه الملفات وقبيل الانتخابات يريد أن يستفيد منها، لا سيما أن معظم الاختارات التي وصلت لأصحاب البيوت يعني تفي بضرورة الإخلاء أو الهدم بتواريخ قريبة جدا من موعد الانتخابات، وبالتالي إزاء هذا المشهد لا يمكن يعني أن نعتبر أن القضية هي بمعزل عن الانتخابات.
0: مش عفوية
1: هناك
0: طبعا،
1: مش عفوية إطلاقا. هناك من ربط الانتخابات بتحريك هذه الملفات، وعلى ما يبدو هناك من يبحث عن هذه الملفات ويجد يعني بعض الثغرات التي يعني تتيح تحريكها بهذه السرعة من أجل استخدامها في الانتخابات.
0: أنا سأعود معك أيضا لفحص بالضبط يعني ماهية هذه القضايا من ناحية قانونية، يعني ناس لها 60 سنة، يعني في ناس بنحكي عن بدون رخص مش بدون رخص، أراضي دولي إلى آخره، يجب أن نفهم يمكن الحيثيات. ولكن أنتقل لإلك أيضا يعني الأخ أحمد ملحم محمد ملحم، بالنسبة لوادي عارة وأنتم موجودين بهذه القضية، يعني أيضا كيف تشخص الحال الآن بالنسبة لمنطقتكم بالنسبة لهذه القضية؟
2: النقطة الأولى طبعا ما يحدث بطمرة يحدث في جميع البلدات العربية، وفي وادي عارة تحديدا هنالك أكثر من 80 أمر إخلاء لنفس الحالات التي نتحدث عنها عن طمرة، 40 أمر إخلاء فقط في أم الفحم.
0: نعم،
2: أنا عضو في لجنة تنظيم وادي عارة، هذا الموضوع بحث مع رؤساء السلطات المحلية، منتدى رؤساء سلطات وادي عارة اللي هم 7 سلطات محلية اللي تابعوا هذا الموضوع بطلب جماهيري أنه احتواء هذه الحالة من خلال استعمال قدراتهم وطواقمهم العملية والمهنية وأقسام الهندسة ولجنة التنظيم والتشابك والتشبيك للالتفاف حول هذه القضية. هذه قضية اللي أصبحت ظاهرة، مشروع تتبناه جميع المؤسسات في الدولة وليس ابن كبير لوحده. ابن كبير لك أرضية، ما
0: هذا اللي كنت أسأله، شو الفرق بين فترة ابن كبير لبين الفترات السابقة؟ يعني شوي لا أقبل قضية إنه نفس الشيء،
2: أنا لا أفصل،
0: يعني لا نفصل الظاهرة، ولكن
2: طبعا أنا لا أسوق هذا الموضوع كابن كبير، ولكن جميع مؤسسات الدولة بدون استثناء تعمل هكذا منذ الحكومات السابقة وتستمر، ولكن كل ما تقوم به المؤسسات هو في ظل بديش أقول تخاذل، يعني إذا بتلقي لي كلمة
0: مماطلة،
2: غياب السلطات المحلية، القدرات المؤسسات التخطيطية في السلطات المحلية اللي كان من المفروض توجد لحالها مسح ميداني لجميع وضعية البناء في القرية أو في المدينة. يعني هنالك عدة حالات متراكمة في جميع السلطات المحلية، منها ما يتعرض له أهلنا الآن في طمرة وفي منطقة وادي عارة مع دائرة أراضي إسرائيل، منها أوامر هدم البناء اللي مبني في أراضي زراعية، منها المخططات اللي أعلن عنها كبشرة سارة من جميع السلطات المحلية عن آلاف الوحدات السكنية، وهذه مش موجودة طبعا حبر أو
0: بعدها مش موجودة،
2: بعدها مش موجودة ومش راح تكون موجودة، وهي معادلة مركبة جدا. وبنقولهم يا رؤساء رجاء،
0: طب أنا يعني أنا بعرف إنه في واجب معين كان يجب أن تقوم به السلطات المحلية، ولكن لما بنحكي عن مثل هذا العدد

0: يعني واضح يعني. وانتوا اشرتوا انه في اشي مفتعل هون، في هون بحث يعني من اجل ايجاد يعني، لو نقول انه اي يعني اي حجج يسوقونها قانونيا من اجل هذه الهجمة، من اجل هذا
1: يعني. اذا بدنا نتحدث عن البيوت اللي في طمرة بالذات، الحالات اللي وصلها الاخطارات مؤخرا، بنحكي عن حالات اللي فيها يعني الحجة هي عمليا بموضوع ملكية الأرض، إنه الناس عمليا أنتوا رحتوا وبنيتوا على أرض اللي هي معرفة كأرض دولي بين مزدوجين. وإحنا بنحكي عن معظم الحالات، إذا مش كلها يعني، معظم الحالات أغلب الحالات الحديث عن حالة اللي فيها الشخص اشترى الأرض تبعته من مالك هاي الأرض اللي معروف في البلد قديما إنه هو مالك هاي الأرض، وصارت هاي بناتهن العملية عمليا، واستلم هو الأرض. بعد ما استلم الأرض الشاري ما تمكن إنه يثبت ملكيته على الأرض هاي، يطوبها، وتم اعتبار بمعظم هاي الحالات إنه هاي أراضي يعني تحت بين مزدوجين، موضوع الأراضي أملاك الغائبين، وعمليا اللي تحولت لاحقا أراضي دولي، وبالتالي ما في إمكانية إنه الإنسان يطوبها، فتم اعتبار هذول الناس كناس اللي هني معتدين أو يعني على نعرف مستخدمين أراضي مش ملكية.
0: جزء كبير من عائلات بمجتمعنا اللي تقسمت، والناس منها يعني صفوا في النكبة موجودين، يعني إنه كانوا يعني فرد بالعيلة مثلا صار لاجئ بسوريا أو بالأردن أو بلبنان، وأرضه مثلا اللي العيلة تعتقد إنه هي بتقدر تستعملها، ولكن تم يعني السطو عليها بطريقة يعني بقانون أملاك الغائبين، هني راحوا باعوها يعني. يمكن صحيح. تكون أشياء
1: هاي الحالة بالضبط اللي موجودة عند معظم الحالات اللي مؤخرا يعني تم تحريكها في طمرة. ولكن إحنا بنتحدث عن
0: طمرة
1: في حدا بحث
0: العدد كبير اللي بنحكى عنه
1: يعني. احنا عم نحكي
0: احنا كنا بنحكي عن حالات اللي هي تعرف بيت هون بيت هناك، يعني ايش هذا العدد.
2: طمرة من اكثر المدن اللي استوعبت لاجئين اللي طلعوا من بلادهم
0: واجوا على طمرة، انه هل هذا هو التفسير يعني طمرة
1: يعني جزء من الحالة، جزء من المشهد بدون أدنى شك، إنه أهالي طمرة اللي لجأوا من القرى المهجرة المحاذية لطمرة أجوا عمليا ما كان عندهم أراضي اللي هي بملكهم، وبالتالي
0: بلشوا يشتروا
1: أراضي. وهون فتنا على الموضوع تبع يعني شراء أراضي اللي تم اعتبارها لاحقا إنها هي أراضي دولي. إحنا بنحكي بالمناسبة بطمرة عن 1500 شقة سكنية اللي هي يعني بخطر الهدم القريب أو البعيد، ولكن هذا المشهد ما في مجال انه يعني نبقى موجودين بس نقرأه وبدون تحرك. على هذا الأساس كان في التحرك في الأيام الأخيرة بتنظيم الجلسات كمان مع مهنيين وكمان جلسات.
0: سنعود إلى الخطوات، سنعود أيضا إلى السؤال المركزي اللي طرحناه، إنه لجاننا الشعبية بلدياتنا يعني خلينا نقول هيئاتنا ومؤسساتنا السياسية التمثيلية إلى أي مدى تستطيع أن تتعامل مع هذا الوضع. سنخرج لفاصل إعلاني قصير مستمعينا مستمعاتنا، من ثم نتابع معكم طاولة الجمعة.

سنك أصفر. أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا مرة جديدة رجعنا لكم هنا من محسني حشمال, وخصوصا محسني حشمال باركا باركا صفون الناصرة, طبعا بجانب دباح. بندعي جميع زبائن اليوم لا يوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال باركا صفون الناصرة بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. يعني يا جماعة الخير المحل اللي زي ما بقول اللي سبق شم الحبق, يعني تعال واستغل فرصة. يعني كل حدا عم بيجي بيستغل كل قطع موجودة هون عليها تنزيلات, فيش قطع مش موجود عليها تنزيلات. خلينا نسمع بعض من التنزيلات. خلاط يدوي ب 29 شيكل, كمكم نوريستا ب 19 شيكل, براد إلكترا أربع أبواب, براد إلكترا أربع أبواب ب 1990 شيكل, شاشة جيمينج إيسر 144 هيرتز ب 249 شيكل, نينجا جريل ب 699 شيكل, ميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل, شافة غبار دايسون ب 1590 شيكل, غسالة 9 كيلو إلكترا بس ب 899 شيكل, وعندنا كمان غسالة

يوجهكم لأي قطعة مناسبة لأي تنزيل موجود. تقدروا كمان تتصلوا تستفسروا على 0732-54-0137 كمان مرة 0732-54-0137. استغلوا فرصتكم، احنا متواجدين اليوم للساعة 9 وبكرة وبعد بكرة. يوم الاثنين ما فيش تنزيلات زي ما ذكرنا، زي يوم الاثنين ما فيش تنزيلات، جمعة سبت أحد. تعالوا واستغلوا فرصتكم لأنه زي هيك فرصة مش راح ترجع غير بهدول الثلاث أيامات، جمعة سبت حد. كنت أنا كمان معاكم وراح أكون متواجد معاكم للساعة 9 هون أنا وإذاعة الشمس. تعالوا واستغلوا فرصتكم إلى هنا.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: 3 أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا ويوم الأحد في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية خلال أيام الافتتاح، مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركينت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نورستا ب 19 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح.
0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: خذ حبه فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: يلا
5: حملة
4: بلو بينجوين، عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
5: لا لا لا لا لا
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
7: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
8: نظارتك أوبتينايز.
7: نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
9: بيقولوا
10: هاي القهوة جديدة،
9: وبيقولوا
11: هذه القهوة تعودنا عليها.
9: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك.

0: عدنا إليكم مستمعينا ومستمعاتنا لمتابعة طاولة الجمعة وفي موضوع مؤلم يعني بشكل لا يطاق، وقضية هجم البيوت، هجمة كبيرة تهدد مئات البيوت في طمرة، يعني خلينا نقول كنا نقول مئات البيوت أو آلاف البيوت بكل المجتمع العربي، ولكن نحكي عن طمرة لحالها. فيعني لو بدنا نرجع لقضية إنه إيش ممكن نعمل أو إيش هي الخطوات اللي عم تعملوها الآن يعني محمد بطمرة، وماذا تختلف عن اللي كان قبل؟ وسؤال، هل مش متأخرين برضو؟ انتو حكيتوا انه كان في اشياء مسح امور يجب ان تكون بالسلطات المحلية منذ زمن ولم تكن الان، يعني على ماذا تنوون؟
1: يعني بدون ادنى شك

0: الخطوات لازم تكون خطوات عملية ومباشرة. احنا امبارح في اللقاء تبعنا اللي هو يعني اجى تتويج لسلسلة من اللقاءات على مستوى طمرة اللي شمل كمان البلدية واللجنة الشعبية والاهالي اصحاب البيوت ولجنة محامين متطوعين ايضا من البلد. امبارح اجى اللقاء كمان لتوسع وضم ايضا لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء، ولاحقا رح يكون كمان ضم للجهات المعنية التخطيطية في مجتمعنا، مؤسسات زي المركز العربي للتخطيط البديل والجمعيات الحقوقية. وعلى هذا الأساس امبارح كان في عنا قرار بتشكيل هيئة تنسيقية اللي بتشمل كل هاي المركبات، كل هاي الأجسام. والقضية هاي مش بس بطمرة، القضية هاي كمان بكمان بلاد عمليا، إن كان في الجليل والمثلث وإن كان في أماكن.
1: السؤال هل من الصحي دمج كل القضايا تبعت البلاد مع بعض؟ ولا
0: شيء
1: إنه
0: مشترك وفي شيء مختلف؟ يعني مجرد
1: شو
0: إنه
1: شو المشترك وشو المختلف؟
0: المشترك ممكن إنه الحجج متشابهة، مثلا في جزء من البيوت إلا الحجة هناك موضوع عدم الترخيص، في جزء من البيوت بموضوع الملكية، في جزء من البيوت بأمور أخرى، ولكن في تفصيل بكل قضية وقضية. حتى بالقضايا تبعون طمرة إذا ندخل على التفاصيل تبعت كل قضية نلاقي بعض الاختلافات أيضا. وعشان هيك إحنا في حاجة إنه نعمل مسح للحالات الموجودة في مجتمعنا. لما نيجي نحكي إحنا أرقام زي 50,000 بيت في مجتمعنا معرضات للهدم أو ضمن دائرة تهديد الهدم، وين هني هذول 50,000 بيت؟ هل هني معروفات؟ هل القضايا اللي هني موجودين فيها متشابهة ولا في اختلافات بيناتها؟ كيف التصدي؟ لا، ففي حاجة لجسم اللي هو تنسيقي وجسم مهني اللي يدير ويقود هاي العملية كلياتها ويجي يحط الخطوات العملية. واضح مثلا في الملفات تبع الطمرة عشان تنحل المستجد يعني الأخيري، في حاجة إنه تنفتح الإمكانية كمان مرة إنه تنعمل التسوية على الأرض مقابل ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل. عمليا هاي التسوية اللي انتهت مع بتاريخ 31/12/2022. الناس اللي لحد هاي التاريخ ما عملت التسوية ما في عندها إمكانية تعمل هاي التسوية. طب السؤال ليش الناس ما عملت التسوية؟
1: ليه؟
0: لأنه في عدة أسباب. في أسباب إنه الناس ما عرفتش، في أسباب إنه الناس ما بتعرفش كيف تعمل التسوية وما في حدا رفقها إنها تعمل التسوية، وفي أسباب إنه
1: بالذات إنه ساكنين عشرات السنين ومش حاسين يعني
0: في ناس كمان بموضوعنا نسميه بشكل
1: في ناس كانت
0: من الاستهتار بمفهوم إنه أنا لما أنا صلي 30 سنة أو 40 سنة ساكن في هذا البيت وأنا ما حدا هددني وما حدا تشك علي وما حدا أجى يطلعني من بيتي، فجأة بصير بالإخلاء. فيعني يمكن كمان حتى هذا الإخطار يعني بين قوسين برضو مش جدي، يعني في جزء من الناس لا اليوم في عندها إخطار في الهدم احنا بعدنا ما بنعرف فيه. ليه؟ إنه جزء من الناس خايفة إنه تحكي عن الموضوع، ربما هذا يعجل من الإخلاء. في ناس تعرف إنه بيتها موجود ضمن نفس هاي الدائرة بعد ما وصلها إخطار
1: نفس
0: لا في الإخلاء ولا في الهدم، ولكن ما عم بتحركوا إنهن يكونوا جزء من القضية على أساس إنه ما بدي أفتح عليه عيون،
1: خليني أفهمك
0: من هذا الموضوع بشكل
1: خليني أفهمك بشكل صح. حتى إنه البيوت المهددة مش موجودين على رأي واحد أو تنظيم واحد حاليا، يعني برضو إنه أنتوا عم بتواجهوا قضية
0: إنه وصلها إخطارات وإحنا منعرف عنها إنه وصلها إخطارات لأنه هن توجهوا للبلدية وللجنة الشعبية على المستوى المحلي. لا، في تنسيق بيناتنا، في تنسيق، في تعاون، في تشاور كل الوقت، هذا موجود.
1: بس إنه هذا لا يستبعد إنه كل عائلة لازم يكون لها المحامي تبعها ويكون لها
0: هذا اللي إحنا أوصينا فيه أيضا طبعاً. لأنه بنهاية المطاف إحنا كلياتنا منعرف إنه النتيجة تبعت الملف القضائي ما في حدا منا بحب إنه يتحمل النتيجة. إحنا بنتمنى إنه النتيجة تكون إيجابية ولا يتم هدم البيت، وعلى العكس نوصل لمرحلة إنه يؤجل الأمر إلى حين تجديد الإمكانية وإتاحة الإمكانية لتسوية موضوع أو الملكية على الأرض.
1: أوكي.
0: فهذا الأمر اللي إحنا عم نشتغل عليه خلال هاي الفترة.
1: أخ أحمد، يعني أنتم موجودين بالقصة هاي قبل من يعني طمرة الآن تفجرت، يعني هل تعتقد أنه هذه السبل والطرق اللي حكى عنها يعني المحامي محمد صبح ممكن بالفعل أنها تؤتي يعني من تجربتكم وأنت موجود بهاي القضايا من زمان؟
2: طبعا من زمان احنا بنحكي وبنقول السلطة محلية مرار بتعجز عن الدفاع عن بيت واحد في بلدها، ولكن عدة سلطات محلية ممكن تنقذ
1: مع بعضها
2: موزعة في عدة البلاد. في وادي عارة احنا اجتهدنا ان نقيم مجموعة من الرؤساء، 7 رؤساء اللي شركاء في لجنة تنظيم واحدة وكلياتنا تابعين للجنة لواء حيفا، فكل قضايانا متشابهة اليوم بيشتغلوا على مسح في من خلال لجنة

0: التنظيم على كل الوضعية في منطقة وادي عرب. نحكي اليوم عن حوالي يعني اللي حكاه الأخ محمد وحكى عن اللي مشكلين مع دائرة أراضي إسرائيل, ولكن في أوامر هدم أخرى في طمرة, في أوامر
1: لا في بلاد أخرى, يعني كل يوم عم بيفاجئنا الموضوع.
0: أوامر هدم من نوع آخر اللي يجي في الملفات القضائية والإدارية. فبنحكي عن حجم الكارثة كبير, حجم الكارثة كبير لا يمكن أنه ينحل من خلال أنه كل واحد يأخذ محامي مليح, ياخذوا محاميين
1: عشان يكون مراقب لإله, لا عشان ما حدا
0: يجي. طالما الحكي بنحكي عن ظاهره في كل البلاد العربية, اللجنه القطريه لازم تقيم هيئه مهنيه مدفوعه الاجر ومدفوعه.
1: وين موجوده هاي الخطه محمد؟
2: اي
1: احنا قضية انه يكون هيئة تمثيل قانوني جامع.
0: هذا حكوا عنه مبارح,
2: احنا هاي قرار بجلسة مبارح اللي كانت في طمرة, واحد من القرارات هيك.
1: شو آلية التنفيذ؟
2: كمان قرار اضافي.
1: شو آلية التنفيذ عشان يكون في هيئة دفاع قانونية مشتركة مهنية قوية, يعني شرسة نسميها ومدفوع لها, مش هيك بنحكي عن مبادرات بتعرف المتابعة
2: وتسجيل
1: اسامي. يعني
2: هو مش بالضرورة, يعني من الاخر احنا ما بنقدر نفرض على أصحاب البيوت إنه يعني يمشوا مع هاي الهيئة.
1: يعني يمكن هنا يوكلوها, يعني بيوكلوها
2: استشارية, اللي حتى المحامي, حتى لو قررت أنا كصاحب بيت إني بدي أكلف محامي خاص فيي
1: بقضيتي,
2: فأنا أيضا في عندي هيئة تنسيقية اللي بقدر أتشاور معها أفحص المدى المهنية تبعت المحامي اللي أنا كلفته كمان.
0: أخي محمد, الهيئة لازم تقام بواسطة للجنة القطرية مش من الناس. اللجنة القطرية لازم تقيمها اليوم رقمين, إذا بنأخذ رقمين منظفي كانت غير معترف فيها في السنوات الـ 17-15, اليوم هي اللي بتغذي كل مؤسسات الدولي, وهي اللي بتعمل مسح ميداني في كل بلد وفي كل سنتي, ومعها كل المعطيات الدقيقة عن كل الوسط العربي. في ليف بقليل في جمعية ثانية اللي بتحاول تنشر مشاريع لتهويد الجليل. طب احنا وين احنا من هذا الاشي؟ لازم يكون عندنا هيئة, والسلطات المحلية من قبل اللجنة القطرية توكل بتغطية نفقات هذه الهيئة اللي تغطي كل الوسط العربي. انا حايم بيه بس بفيدنيش الحكم المركزي, ولا مرة شفت انه فاد الوسط العربي او وقف لجانبه. لذلك ما حكى جلد غير ظفرك فتولى انت جميع أمرك. إحنا من خلال,
1: يعني هو السؤال هيك
0: من خلال اسمحي لي, تصنيف الوسط العربي بحسب المحوزات الألوية اللي تابع لها, كل سلطات محلية تابعة للواء يشتغلوا مع بعض, وهذولا كلهم بيشتغلوا في ظل اللجنة القطرية. اللي اللجنة القطرية قلت لك وقلت لك أخ مقبولي عندها المفروض كل الإمكانيات, بتأخذ غرامات من الناس, بتأخذ هيتليم ورسوم ترخيص, بتخطط وبتأخذ سليلات قبشيم ودرخيم. اللجنة القطرية المجالس المحلية بتأخذ ميزانيات, بتعرف إيش تستغلها الميزانيات, بترجع هذاك اليوم قالوا رجعوا 550 مليون شيكل للشباك, ولكن لو ما رجعونش هذول مصريات احنا ما استغلينهنش, احنا بنعرفش نسائل بعض. احنا في ميزانيات للتخطيط في 922 انعطى هذيك السنة حوالي 200 وشوية مليون, استغلوا منها 106, استغلوا منها فقط 6%. فيش حدا يسألنا, فيش حدا يحاسبنا. فالفوضى هاي
1: يعني واضح جدا على انه يعني انه هذا القرار اللي هو دائما التلقائي الذي يكون لاقامه لجنه الدفاع والى اخره. احنا بنعرف كلمه لجنه الدفاع عن الاراضي من يوم الارض, ولكن انا عشان هيك سالت عن الاليه, من يقف في راسها, من ينظمها, كيف بدي نظم العلاقات مع الناس. لانه انا بقول لك انه يعني الاحساس اننا نقع بنفس الخطا اللي بنعمله زمان, نقيم لجنه للا شيء بس عشان نريح أعصابنا.
0: لذلك بأخذوا التخطيط البديل, مع كل احترامي إلهم, لولاهم كان عندنا الوضع صعب, وبعملوا كل المستحيل
1: إنهم يأثروا
0: تخطيطيا, ولكن بأخذيهم لأنه بيدفعوا لهم, مش حتى دعم بيدفعوا لهم, مش أنا بدي يشعر إنه دفع مصاري ودفع تغطية لمكتب, أي مكتب يجيبوه بالإضافة وبالاستشارة مع التخطيط البديل. أنا بدي أخذ التخطيط البديل كمستشار علوي اللي يوجه هذه المؤسسة. مؤسسات أخت مقبولي في إسرائيل قبل في 2000 وقبل 20 حكوا عن معطيات بتحكي عن حوالي 100 مليون مخالفة بناء في إسرائيل, 90% منها موجود عند اليهود. عند اليهود تل أبيب.

0: فيها مخالفات 10 أضعاف اللي موجود في الوسط العربي. عند اليهود عملوا هزدراء، عملوا شرعني
1: على فكرة احنا بنعرفش الكيبوتسات والهاي القرى
0: الكيبوتسات عملوا شرعني الكيبوتسات والمستعمرات مرة حاولوا يهبوا ضد عيالة شكيد وكالت جملتها المشهورة حاولنا نجيب برخاهي بينك للا يعني، فالكين انه الكيبوتسات لازم تنهد، فعملوا لهم هزدراء في الضفه الغربيه، بيعملوا هزدراء كلمه هزدراء
1: كل محل عم يعمل فيه،
0: وعنا احنا بعدنا مش عارفين نعمل مسح لا جمهورنا ولا مواطنينا،
1: لانه هذا بخدنا على القضيه الاساسيه، يعني القضيه ليست قانونيه انك انت بدك تفوت بمفاوضات، القضيه سياسيه
0: بالضبط. وعلما انه كل المخططات هاي اللي موجوده هي موجوده على ارض خاصه، انا ما حليتش مشكله 60% من المجتمع العربي اللي ما عندوش
1: ما انعطاش المجتمع
0: ابن حيث ما عندوش ملكية خاصة، ابن اللد والرمل ما عندوش ملكية خاصة، ما احنا متواجه عليهم، احنا وضعنا كارثي بسبب عدم رؤيتنا لكل المنظر التخطيطي.
1: لأنه احنا عايشين من يوم ليوم ومن تحدي لتحدي ومن نضال يومي لنضال يومي.
0: مش كل سنة انا بدي اغير حكومة على اساس انه نرجع بما شاء الله لفترة وردية، لا انا بدي اغير نهج، بدي اغير نهج على هالديرخ زي ما كلوها على الطريق، بغير حكومة اوكي بعدها بس.
1: يعني احنا حكينا انه تعويل كل شيء على الانتخابات القادمة هو ربما يكون خطأ، ولكن هو جزء من اذا كانت القضية سياسية
0: ممكن يكون جزء مركزي، بس يكون عندي ملف في ايدي انا لازم ابقى حامل الملف،
1: او انه احنا نبني على نوع شراكات او اشتراطات او محادثات مع كل الاحزاب الاخرى ما عدا بنكير والليكود وغيره على قضيه انه يجب ان تحل هذه القضايا المجتمع العربي
0: المشترك. انا مشكلتي مش مع ابن كبير، انا مشكلتي مع كل مؤسسات الدوله، مع وزاره الداخليه ومع وزاره الامن ومع وزاره التخطيط ومع كل الوزارات.
1: يعني اذا هناك مستوى السياسي، هناك المستوى القانوني، علينا أن نخرج للمستوى الإعلاني ومن ثم نعود إليكم مستمعينا ومستمعاتنا، ابقوا معنا.

الأصفر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. مرة جديدة رجعنا لكم. طبعا مثل ما ذكرنا احنا متواجدين في واحد من فروع محصني حشمال وخصوصا محصني حشمال بارك صفون النصرة بجانب طبعا دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر في البلاد وجنون الحملات هون في محصني حشمال بارك صفون النصرة بجانب دباح. هون مستمعينا رح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وأدوات الكهرباء من الآخر حرفيا. تعالوا واستغلوا فرصتكم اليوم وبكرة ويوم الأحد. تنزيلات مش موجودة بولا محل كهرباء غير محل واحد اللي هو محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة. اكتبوا على الويز دور سيارتك دور سيارتك اكتب على الويز محصني حشمال الناصرة بالعربي أو بالعبري وبتيجوا تقدروا توصلوا لهون. متواجدين للساعة 9 تنزيلات سريعة الموجودة 1% من الموجود هنا بمحصني حشمال الناصرة. طبعا غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل. غسالة إلكترا 9 كيلو فقط ب 899 شيكل. براد مكتبي ب 355 شيكل. شافت غبار دايسون ب 1590 شيكل. مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل. ومئات من الأدوات الكهربائية اللي عليها تنزيلات. استغل فرصتك استغل فرصتك تعالوا لهون على محصني حشمال باركا هتسفون الناصرة بجانب دباح واستغلوا فرصتكم. وكمان بتقدر تتواصل معنا عن طريق الهاتف 0473 254 0137. كمان مرة 0732 254 0137. أنا متواجد هون للساعة 9 اليوم وبكرة وبعد بكرة. تنزيلات في محصني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.

0: اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: فجرها علماء كل نوع نحيف، والآن حواسيب نقالة ديل لينوفو وغيرها بأسعار ممنوع ذكرها. انتو بس وصلوا على علماء كل نوع نحيف ومش راح تصدقوا الأسعار. عبر الويز علماء كل نوع نحيف بتشرفونا.
3: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤوت الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
4: معقول؟
3: اخي الكلونسؤوت الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الأرخص في البلاد. وكمان في باترون أرخص سعر

0: حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل عبر لويس باترون لمواد البناء بير المكسور. باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
1: يا باترون
2: حملات جديده ومميزه باسعار ايام زمان في شبكه كينغستور. روبايه كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب 17 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 او 800 جرام 1 ب 6 شيكل و90، ماكروني اوسيم 400 او 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90، بيتزا ايطاليه شلوشاتا اوفيم 320 او 340 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل جريفيري الترا 1 وربع لتر 1 ب 9 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 26 تمامي، خاضع لشروط الحمله والانضمام.
3: مجموعات المشهداوي.
4: اهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنا اصل الحياة.
0: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنا سخنين، كابل اضاءه ماجنيت قبل الجبصين ب 40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب، وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجمله للزبائن والمقاولين. لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنا سخنين المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.
5: تمنا اصل الكهرباء.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه قهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك وخلي ذوقك.

0: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا لمتابعة برنامجنا. يعني قضية هدم البيوت الكارثة التي أعلن عنها يعني أو اللي تفاجأ وانصدم فيها أهالي طمرة. والآن ننتقل إلى يعني محور آخر مع المحامي سامر علي من منتدى المحامين الدروز واللي برافق هذه القضية يعني بالقرى والمدن الدروزية من فترة طويلة. أهلا وسهلا فيك سامر.
1: أهلا وسهلا فيك وفي كل المستمعين.
0: يعني اولا هل تشعر انه في فارق بقضيه كل قضيه هدم البيوت او قانون كامينتس عن اللي بيصير يعني في مجتمع الدرزي عن اللي بيصير في طمره وبالقرى العربيه ولا يعني من متابعتك للقضيه؟
1: خليني اقول لك اياها بشكل واضح جدا ان ما في هدم بيوت، لانه ما بيسترجي حدا يفوت على قريه درزيه يحاول يهدم بلد بيت معين.
0: في ردع يعني
1: كان محاولة واحدة قبل سنة ونص بيركة، عادوا بما يسمى
0: خفي
1: حنين. طيب. أما لا شك يعني أن هذا الوزير الذي يتباهى، وأنا رأيته في التلفاز أول امبارح يقول على على على غرار سمع ضربات هد بيت إنه هذا هو لحن قد أو نغم معين الذي يفرحه عندما هد بيت
0: موسيقى.
1: لا شك أن هذا الوزير حاول شتى المحاولات، حتى أنه طلب من في تعيينه للمفتش العام للشرطة أن يساعده أن يدخل القرى الدرزية، وكان هدفه الأول هذا حتى يحاول أن يهدم بيتا معين ولم يستطيع. طيب. في هذا الصدد
0: سامر، يعني عمليا أنت بتقول أنه في ردع معين بعلاقة الدروز مع الدولة، ولكن بماهية أو بقضية جوهرية
1: شاكي.
0: من ناحية قانونية
1: أنا بقول شاكي.
0: قد يكون ليه ليه ليه ليه ننكر قد يكون
1: عنا التكاتف أنا إذا عنا بيجوا يهدوا برندا البلد كلها بتقوم البلد كلها بتوقف، أما في محل ثاني ما بشوفهاش. وخلينا نكون واضحين، في ردع معين طبعا اما في عنا تكاتف كبير جدا. انا بقبلش نهد برندا في بلدي وبقوم او بروح انا وبيتي واولادي مشان اتكاتف مع هذا في المحلات الثانيه.
0: يعني انه انت بتقول ان النضال الجماهيري والتكاتف او الالتفاف حول اصحاب البيوت يمنع الهدم. طيب
1: بالضبط.
0: طيب الآن أنتوا وين واقفين عمليا في قضية قانون كامينتس، قضية الأراضي؟ يعني هاي اللي تعتبر يعني عمليا واحدة من أهم القضايا للمجتمع الدرزي بتعريفكو كمان سامر.
1: لا شك، خليني أكون كمان واضح، قانون كامينتس يعني هد البيوت في المناطق العربية كان بالقانون القديم وبقى حتى اليوم. أما قانون كامينتس سنة وشرعة وقلتها في محكمة العدل العليا فقط للدروز، لأن لجان التخطيط فشلت على مدار سنوات أن تهد بيتا واحدا في القرى الدرزية، فحاولوا زيادة جعبة أو الأدوات التي تزيد الخناق على المجتمع الدرزي بالطريقة اقتصادية، أي أعطوا رئيس اللجنة المحلية يقرر الغرامة بدل المحكمة، أعطوا رئيس اللجنة المحلية هو يقرر الهدم بدل ما تقرر المحكمة. يعني قانون كامينتس هو جعبة أدوات التي تحاول فيها اللجنة أن تفعل الغرامات الاقتصادية المالية الباهظة على خلفية عدم قدرتها تطبيق القانون القديم في القرى الدرزية. فمشان هيك أنا بقولها وقلناها عشرات المرات، قانون كامينتس سنة فقط للدروز، لأنه في القرى العربية كان ينهد مع قانون كامينتس وقبل
0: قانون كامينتس.
1: لذلك هذا هو الموضوع. تحدي لهذا القانون، بس دقيقة واحدة، التحدي لهذا القانون هو فقط في العمل البرلماني. فلذلك نحن اليوم على أبواب انتخابات، يجب على كل عربي مش نحكي عن نسب 70%، لازم على كل عربي إزاء هذه الحكومة ووجود هؤلاء الوزراء زي بن غفير وسموتريتش أن يخرج للتصويت ويمنع أي حكومة يمينية متعجرفة التي تعمل.
0: هل تثق أن الحكومات الأخرى ستغير نهجها؟
1: أنا
0: إذا لم تكن اليمينية
1: إذا بيكون عندنا تمثيل برلماني كبير اللي بوصل لحد 15 عضو كنيسة أو 16 نستطيع تغيير قانون كامينتس، أو نستطيع فرض على الأحزاب الثانية تغيير هذا القانون. فيش طريقة ثانية، هذا هو قانون وتغييره هو فقط في البرلمان. لا يوجد طريقة ثانية. فلذلك العمل الجماهيري في هذه الانتخابات هو جدا مهم للعرب إسلام ودروز مسيحية كلنا. هذا القانون لا يفرق بأي بين درزي أو مسلم أو مسيحي في هذه البلاد.
0: نعم، كان مفروض أنه ما يفرقش كمان مع اليهودي المخالف، ولكن أيضا لتلك الأمور
1: عند اليهود عملوا لهم قانون مشان يتخطوا قانون كمان يتسموه هوكا هزدرا. إجوا عملوا قانون أعطى أو أعطى رخص بناء في كل جنوب البلاد لمن لم تكن حتى لم يفعلوا قانون كامينتس. يعني بس إحنا قدمنا التماس قلنا طيب أنتوا جبتوا قانون كامينتس
0: هذه تطبيق انتقائي،
1: طب طبقوه في جنوب البلاد، طبقوه في الشمال اللي عندهم هاي ما يسمى لول البقر أو لول الجاج وكلها، طبقوه عملوا له قانون هزدرا من شان يلفوا عن قانون كامينتس، وإحنا ما نقدر ندعي في هاي الإدعاءات. فلذلك وهي نقطة
0: نعم يعني رسالتك الأخيرة، نعم لنلخص
1: رسالتي الأخيرة، يجب أن يكون لنا تمثيل برلماني كبير جدا، وكل عربي يجب أن يخرج للانتخابات، لأنه كل صوت عربي يدحر اليمين المتعجرف في هذه الدولة.
0: نعم. سامر علي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، وطبعا هناك لقاءات لاحقة وسابقة كثير حكينا بهاي القضية، نأمل أن تنتهي على خير. شكرا لك. سلامات. سلامات. إذن أعود إليكم ضيوفي في الاستوديو. يعني أول إشي، شو رأيكم بالمقولة اللي حكاها المحامي سامر علي أن لا يجرؤون على دخول بلد درزي؟ طبعا واضح أنه في فرقات سياسية بتعامل الدولي، ولكن هل هنا في إشارة لأنه مجتمعنا لا يقوم بالواجب مثل ما كان مرة زمان، مثلا الالتفاف حول أصحاب البيوت، ولا إحنا وصلنا لمرحلة بطلنا نلحق؟ يعني أول شيء يعني نظرتكم أو ملاحظتكم على هاي القضية.
2: ما تعرض له المجتمع العربي في السنوات منذ العام 2000 لحد هذا اليوم هو يعني سلسلة من الهجمات الكبيرة عليه من أجل يعني ردعه وتخويفه وإرهاب شبابه. إحنا بهبة الكرامة 2021 شفنا إنه إذا شاب يعني لكش سيارة لمار طريق يهودي كان يسجن لعدة سنوات، بينما بقضية موسى حسون في اللد ولا حدا اعتقل. فبالتالي واضح إنه كل هاي المشهد اللي كان في هبة الكرامة وقبل هيك في يعني قضايا أخرى اللي حاولت الدولة من خلالها إرسال رسائل لتخويف مجتمعنا، بنقدر نقول للأسف لازم نعترف عشان

0: غير من هذا الواقع. نعم كان في نجاحات عند الدول في هذا الملف، الناس أقل التفافا يعني حول الحراك الجماهيري مؤخرا، ويضاف لذلك أنه قضية العنف والجريمة اللي إحنا عم نمر فيها، يعني الناس يعني مصادر الخوف والترهيب هي مصادر متنوعة، مصدرها واحد بالمناسبة اللي هي الدولي وتقصير الدولي وتواطؤ الدولي ومؤسساتها، ولكن بالنهاية في عدة عوامل عم بتأثر على مجتمعنا اللي عم تردعه أنه يكون في الحيز العام، في الحيز الجماهيري، في الاحتجاجات. وهون واجب ودور القيادات السياسية المحلية والقطرية والأحزاب السياسية والمتابعة والرؤساء والجميع وكل شخص ناشط في مجتمعنا انه يسعى لتذليل هاي الصعوبات لإعادة الزخم للشارع كمان مرة للاحتجاجات.
1: يعني ايضا سؤالي لك اخ احمد، يعني هل تم تدجيننا في قضية دعم اصحاب البيوت المهددة، ولا انه زمان كانت الشغلة اسهل لانه كانت الشغلة لنقول اقل انتشارا؟
2: بتاتا لا، ما تم تهجينا، لكن في ظروف تغيرت. يعني قبل قانون كامينتس كان إشي، وبعد قانون كامينتس أصبح تحول كبير، وفي فرق بين دفاع عن دار. قبل قانون كامينتس كنا ندافع عن الدور، نمنع خيام اعتصام، نمنع الهدم. حاليا يروحوا على المحاكم، المحاكم تعطيهم مهلة سنتين وثلاثة وأربعة. المجلس المحلي يحاول تقديم التخطيط في هذه الفترة. اليوم بعد قانون كامينتس
1: يعني أيضا العنف، عنف الهادم والشرطي، العنف الشرطي كان أقل يعني من الفترة.
2: طبعا كانت الملفات قضائية، يعني نتوجه للقضاء، القضاء يعطي مهل عادة. كل الهدف كان من خيام الاعتصام هي أنه نأخذ مهلة
1: نكسب وقت،
2: نكسب وقت. بعد قانون كامينتس صار الإشي إداري، صار الإشي إداري، خلال 30 يوم يجي انذار لازم تهدم خلال 30 يوم، وإذا بتهدمش بتدفع 300,000 شيكل.
1: ووزير الأمن القومي بن قسين أخذ لنفسه صلاحيات هدم البيوت،
2: بتدفع غرامة استعمال 750 شيكل كل ليلة. فهون صار إنه كيف بدنا نحتضن هذا الكم الهائل من الناس. العمل الشعبي تراجع جدا لورا، ظل إنه العمل الرسمي على مستوى السلطات المحلية غائب. الإخوان في عند
1: قبل الإعلانات وقبل اللقاء الأخير أنت حدثت برضو هيك تحت الهواء على قضية إنه كمان كان في نجاحات معينة نستطيع الإشارة إليها.
2: يعني اليوم إحنا استفتحنا على خبر حلو، وأنا كنت متابع هذا الملف
1: أخيراً
2: يعني، وفعلاً حلو. يعني في منطقة صناعية لحريش كانت ستقام على أراضي محاذية لبيوت وشرفات كفر قرع، حاولنا بكل الطرق صدهم، وكان هناك يعني جلسات رسمية. في الآخر حصلنا على أنه حريش ممنوع تقطع شارع 65 شمالا، فظلت الموضوع فضفاضي. في ظل عمل مهني وإصرار من قبل السلطة المحلية وقسم الهندسي، غدروا يأخذوا المنطقة الصناعية كاملة لكفر قرع، لمدينة كفر قرع، بالرغم من أنه حريش ما رفعت إيديها في المراحل المتأخرة، حاولت ثانية.
1: فغدروا فاهمين إحنا الجيران كمان مش معنا يعني
2: طبعا. فكفر قرع أخذتها من بين فكي الأسد اللي كانت حريش بدها تأخذ تصديق ومصادق على هذه المنطقة. اثنين، كل هذه الأرض برضو على أراضي لدائرة أراضي إسرائيل، منها يعني مش كريم نحو المجتمع العربي، فبرضو هذا كمان كان حاجز اللي تخطوه. والإشي الثالث، هذه المنطقة كلها تدار من قبل المجلس القطري، المجلس الإقليمي من الشي، فبرضو خارجي عن منطقة نفوذ وتخطيط وادي عارة. فهذه الثلاث مراحل إنه تخطاها كمجلس كبلدية، هذا إشي عظيم، وهذا يحسب للسلطة المحلية، لقسم الهندسة، للرئيس، لطواقم الهندسة اللي عملوا.
1: يعني هناك نقاط ضوء هنا وهناك يعني، ولكن تحتاج إلى الكثير من العمل المهني.
2: ولما نشتغل مهنيا وبإصرار وبقناعة إنه أنا برضو إلي الحق إني أعمل الإشي إلي، بتجيب هاي النتيجة.
1: هذا بس بيقول قديش في أهمية إنه سلطاتنا المحلية تكون فيها ناس مهنيين، ناس أقوياء، ناس عندهم قدرة وعمود فقري لهذا العمل.
2: 100%، وهذا جاب نتيجة. في كباله أم الفحم قبل يومين أنا كنت مع رئيس البلدية وشوفت هناك منظر حلو، معلق صورة لمنتزع منطقة اللي سيبنى عليها آلاف الوحدات نعم. السكنية على أراضي من دائرة إسرائيل
1: اللي هو محير لمشتكين نعم
2: محير لمشتكين. فأنت بتقولي هذا الرقم اللي أنا بعلن

0: عنه في محير لمشتكين على أراضي منهال، هذا رقم فعلا خلال سنة وسنتين راح يكون واقع. ولكن عندما نقول أنه في مخطط خارطة مفصلة فتمال هنا وهناك بخمسة آلاف سبعة آلاف، كل هذا غير قابل للتطبيق، لأنه كله على أراضي خاصة، وأصحاب الأراضي مش من ثاني يوم ببلشوا يبيعوا،
1: مش ببلشوا يبنوا يبيعوا أراضي خاصة مع قضية البناء على قصيمة واحدة دار واحدة، يعني
0: كل عرض خاصة بتظل عرض خاصة يعني، وليكن هناك
1: احنا بحاجة لسكن متعدد الطوابق، لسكن بالأجار، لسكن اللي يكون كمان شقق.
0: في ضرورة لإعادة النظر في كراءة المعطيات اللي الدولة بتحطها، على أساس نفهم إنه هذه الأرقام مش مظبوطة ومش صحيحة، ولكن ستحسب علينا بعد 10 سنين ويقولوا أدوني في كيبولت، في عندك هناك فيش داعي توسع الخرطة الهيكلية، أظن ما معبيتش الخرائط اللي أنت تستخدم اللي أعطناك إياها وصدقنا عليها، فبتظل محسوبة علينا وبتصير عبء. لازم نعيد النظر في كل المخططات والمعطيات في المخططات التفصيلية.
2: نعم. كل هاي القضايا والتحديات الجسام اللي أمام مجتمعنا في حاجة لا إعادة الوحدة، الوحدة على المستوى المحلي والوحدة على المستوى القطري، بمعزل عن موضوع الاختلافات السياسية، الوحدة في الحراك باتجاه حلحلة هاي القضايا تبعتنا بالأمور اللي إحنا متفقين عليها. على الأقل إحنا أمام مشهد في 27/10 عنا انتخابات، بدون أدنى شك في حاجة للخروج وللتصويت ولدعم أحزابنا العربية للوصول عمليا لأكبر تمثيل نوعي في البرلمان، ولكن ما فقط نعتمد على الانتخابات، في حاجة أيضا للعمل المهني. امبارح إحنا تم تشكيل هاي الحديث عن تشكيل هاي الهيئة التنسيقية، في حاجة لتفعيلها بشكل فوري، في حاجة لإرسال رسائل من اليوم وتحضيرها من اليوم أيضا من أجل الانطلاق. وآخر أمر بدي أضيف بجملة واحدة، في حاجة أيضا إنه إحنا ما نبقى في موقع الدفاع، ولكن أيضا نهجم بمفهوم إنه إحنا لازم نروح ونشوف ونعمل مسح أيضا للبلدات اليهودية وللمجمعات السكانية اليهودية، ونأشر على كل المحلات
1: نعمل مقارنة
2: مخالفين ونفضح هاي التنفيذ أو الإنفاذ إنفاذ القانون
1: النفاق والانتقائية
2: هاي الطريقة الانتقائية.
1: نعم مستمعينا مستمعاتنا، يعني قضية مؤلمة جدا جدا، يعني بمواجهة مجتمعنا العربي عامة، والقضية مش بس قبل الانتخابات، واضح أن التوقيت ليس يعني عفويا أو بريئا بأي طريقة من الطرق، ولكن يعني هذا الكم عندما نتحدث عن التهديدات والاختراط اللي وجدت اللي وصلت لطمرة، يعني تثير الرعب فينا كلياتنا، ويمكن هذا هو القصد. ولكن كما قلنا في هذه الحلقة، عمل برلماني، عمل شعبي، وأيضا عمل سياسي مستمر يعني ومهني اللي تحدثت عنه يعني أخ أحمد، المهني قديش بنقصنا هذا الموضوع. فبدأ أشكركم كل الشكر على هذه الإضاءات، على أول إشي نشاطكم كمان الدائم أنتوا في الحقل مع أهلينا في النسبة لهاي القضايا اللي هي مصيرية.
0: هذا ممكن نتنازل عن هذا الدور ويجروا أساس سلطات.
1: يا ريت يا ريت، لكن بدنا كلنا مستمعينا مستمعاتنا، شكرا لكم. نأمل أن تكون قضايانا مختلفة عن هذه المواضيع، ولكن للأسف هي حياتنا ونحن على النبض، وسنكون دائما على النبض مع مجتمعنا. شكرا لكم، إلى اللقاء.
3: فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا

0: هدول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
2: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية فلسطينية بعد ظهر اليوم عن ارتقاء الشاب كريم سند شلالدي متأثرا بجروحه الخطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من مستوطنين خلال هجوم على منطقة حمروش في بلدة سعير شمال شرق الخليل. وبحسب مصادر محلية، هاجم مستوطنون مسلحون منازل المواطنين في خربة حمروش وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة مسن في السبعينيات من عمره، إلى جانب الشاب شلالدي الذي أصيب في منطقة الصدر وأعلن عن وفاته لاحقا. وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النار في أحد المنازل في المنطقة خلال الهجوم، ما أدى إلى احتراقه. وفي بلدة شعفاط شمال مدينة القدس، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة طارق البزلميت في 45 من عمره بحروق في وجهه جراء اعتداء مستوطن عليه بغاز الفلفل في البلدة. وفي وقت سابق من اليوم أصيب 5 مواطنين بجروح جراء اعتداء نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة جنوب الخليل. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين أحرقوا آليات ومعدات واعتدوا على مركبة إسعاف وحطموا زجاجها بهدف منعها من الوصول إلى المصابين. أفادت مصادر طبية بعد ظهر اليوم بإصابة شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس وعلق تحت سيارة في منطقة الكسارة بين الشيخ دنون ونهرية. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأن الشاب أصيب في منطقة الصدر والأطراف ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت سلطة المطارات أنه من المتوقع الانتهاء اليوم من شحن وتسليم الحقائب التي بقيت في مطار بن غوريون منذ أمس الخميس إلى أصحابها على أن تصل إليهم خلال نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك بعد الفوضى التي شهدها المطار أمس إثر إضراب مفاجئ للموظفين أدى إلى مغادرة بعض الرحلات دون تحميل أمتعة المسافرين. وقالت السلطة إن طواقمها تعمل بالتعاون مع شركات الطيران والخدمات الأرضية على معالجة ملف الحقائب. دعوى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى وضع خطة للتغلب على العقوبات الأمريكية المشددة، وذلك عقب إعلان واشنطن فرض ما وصفته بأقصى عقوبات على إيران. ودعا قاليباف خلال زيارته إلى العراق إلى تعزيز التعاون بين بغداد وطهران في ظل الحرب والتوترات الإقليمية. بدوره قال رئيس الأركان الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي خطأ في التقدير أو تهديد يستهدف البلاد برد وصفه بالصاحق والمدمر، وأكد أن القوات المسلحة تحافظ على جاهزيتها في مختلف

0: المجالات بما يشمل البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والفضاء والفضاء الإلكتروني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تشهد البلاد اليوم ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية وسط أجواء صيفية حارة ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق. في القدس والناصرة 34 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 30، في النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع هذا العدد من مجلتنا الرياضية، حيث ترافقني هذا اليوم الزميلة ليليان حاج في الهندسة والإنتاج، معكم من وراء الميكروفون نبيل سلامي. إذن بعد المونديال ساخن وصاخب ومباريات مختلفة ضمن بطولة الأندية الأوروبية واليوروليج والكونفرنس ليج، الدوريات الأوروبية تنطلق الأسبوع الماضي، انطلقت واليوم وغدا أيضا انطلاق الدوري الإنجليزي والإيطالي والفرنسي، ونحن سنكون في جولة ميدانية هيك عن أهم الدوريات التي ستنطلق هذا اليوم وغدا. في الدوري الإسباني اليوم بيتيس أمام ريال سوسيداد، مباراة ضمن الجولة الثانية، وفي إنجلترا انتبهوا أيضا مباراة غدا، أعتقد غدا، الأرسنال أمام كوفنتري، أرسنال هو البطل. وطبعا كان هناك عدة مباريات أيضا في ضمن بطولة الكونفرنس ليج، أتلانتا الإيطالي تعادل أمام بورت لبيب في مباراة بيتية في بيرغامو في إيطاليا 0-0، نتيجة جدا مشجعة ومفاجئة نوعا ما لبورت لبيب. مباراة الإياب ستكون الأسبوع القادم. مكابي تل أبيب يعني من مباراة إلى أخرى يظهر أداء سيئا، يخسر أمام لوغانو بالنتيجة 2-1، قد يخسر أيضا بطولة الكونفرنس ليج ويغادرها أيضا من خلال مباراة الإياب. ترابزون سبور التركي الذي ضج ضجيجه عندما استقدم محمد صلاح والألاف استقبلوه في المطار وفي الملعب، خسر مباراة الكونفرنس ليج يوم أمس في ملعبه أمام فريق فرنس فاروش الهنغري بالنتيجة 1-0. الدوري الإسرائيلي ينطلق إذن عام جديد وموسم جديد، نقول كل عام وأنتم بخير. غدا السبت مكابي بيت حتيكفا سيلتقي كريات شمونة، طبرية أبوال بيت حتيكفا، مكابي حيفا أمام أبوال مدقان، مباراة مهمة جدا لأبوال مكابي حيفا، الويل له إذا خسر هذا اللقاء أو لم يفوز فيه. يعني أغلب التوقعات أنا مني شخصيا أقول بأنه براك بخر لن يكمل هذا الموسم في مكابي حيفا. في إسبانيا جولة ثانية غدا، إسبانيول في مدينة برشلونة سيستقبل ريال مدريد عند 10:30، أتلتيكو بيلباو أمام إشبيليا، فالنسيا سيلتا فيغو. نذكر أيضا بالدوري الإيطالي، الإنتر سيلعب أمام مونسا، وأودينيزي أمام كومو، جنوا أمام نابولي، وبارما أمام كالياري. غدا في الدوري الألماني سنكون مع الدوري الألماني أيضا مباراة السوبر كاب الألماني، باروسيا دورتموند سيلتقي بايرن ميونخ. إذن الدوري الإسرائيلي ينطلق غدا وسط توقعات بأن الصراع سيكون بين الفرق الثلاثة، ربما اثنين حتى، يعني بئر السبع مدجج رائع جدا، بيطار القدس أيضا عنده طموحات، مكابي تل أبيب استغنى عن عدد من لاعبي، مكابي حيفا يعني اليوم من كبار المعلقين والمحللين الرياضيين يصنفونه في يأتي في المرتبة الرابعة وربما الخامسة. وضع السخنين حتى الآن غامض، استخدم يوم أمس لاعبين، لاعب هجوم، لاعب أعتقد دفاع أيضا، على أمل أن يكون بالبلاي أوف الأعلى، ولكن نحن نتمنى للسخنين التوفيق في هذا الموسم. كابتن سمير عيسى ينضم الآن، نجري هيك لمحة أو مسحة لما نتوقعه من الدوري الإسرائيلي بعد مونديال رائع جدا. سلامات كابتن سمير.
1: سلامات تميل لك ولجميع الأخوة المستمعين. أنا تعلمت بكرة القدم

0: أنه فقط في النهاية تستطيع أن تقيم أداء الفرق ونتائج الفرق. أعتقد أنه كلامك سليم. أبوال بير السبع ورجعنا أداء رائع في المباريات الأخيرة. مكابي تل أبيب فريق ثابت نوعا ما في أدائه. بوينت تل أبيب يفاجئ مع أتلانتا تعادل. بتار الأوتس في نوع من التذبذب عند هذا الفريق. مكابي حيفا بعيد كل البعد عن التحضير الجيد لإعداد الجيد لمواجهة الفرق الكبيرة. أعتقد أن مكابي حيفا رح يكون أكبر فريق فاشل بهذا الموسم.
1: رح نيجي لمكابي حيفا. أبدأ معكم مع أبير السبع. يعني أفضل لاعب في الدوري الإسرائيلي كان كينغاوا, ترك هو قلب النابض لبير السبع, وقالوا أنه بير السبع أكيد رح يعني يتراجع في أدائه. وكمان في لاعب أو اثنين كمان تركوا وقالوا أنه في مشكلة. حتى الحارس إلياسي بطل, هو الحارس الأول, أجا مارسيانو وفاجأ الجميع. بير السبع قدم مباريات رائعة جدا, حتى سمعت النقاد الإيطاليين أشادوا وأطروا, وكبار المعلقين غادوا لاعبي كرة القدم أطروا على فريق أبوال بير السبع. هل يمكن أن نقول أنا وإنت الآن بأن هنالك يوجد مدرب في بير السبع؟ ومفاجئني أنا ومفاجئك أنت ومفاجئ الجميع بتصور.
0: شوف, بالنسبة للمدرب قولة حق, يعني أعتقد أنه المدرب يقاس في نجاح الفريق, في أداء الفريق بالحالتين هدول, النتائج وبالأداء. الفريق ممتاز ورائع ومميز على ما يبدو. أنه هذا المدرب استطاع أن يسير بخطى ثابتة بالاتجاه السليم, لأنه أنا بطلع من ناحية تكتيكية بشوف أبوال بير السبع عندما يسلم الكرة يحرك الكرة بشكل ممتاز, بشكل جيد.
1: صحيح.
0: ثلاث خطوط, إن كان خط الدفاع, خط الوسط, وخط الهجوم, بيشاركوا في عملية نقل الكرة بشكل جيد رائع وممتاز. بعد خسارة الكرة أبوال بئر السبع واضح جدا أنه مع ست أو سبع لاعبين في المقدمة بيضغط بشكل مباشر على مستحوذي الكرة.
1: نعم.
0: استطاعته بخلال خمس ثواني أو ست ثواني يلغي ما يسمى هجمة مرتدة للفريق الخصم.
1: وهذا ما
0: أنه صحيح. فعلا أبوال بئر السبع فيش مباراة عنده تنتهي بصفر صفر, كل المباريات انتهت في أهداف. أحياناً يحرز أربع أهداف, أحياناً يحرز هدفان, ولكن في كل المباريات يصل إلى فرص سانحة للتسجيل, وهذا أهم عنصر في فريق كرة القدم أو في حياة كرة حياة الفريق, هو الوصول إلى فرص سانحة للتسجيل. المدرب أنا بالنسبة لي الناجح يمتحن بوصول فريقه إلى فرص سانحة للتسجيل ومنع الخصم بالوصول إلى مرمى أو صنع فرص سانحة للتسجيل.
1: أخذك لما مكابي تل أفيف, هناك في انتقادات, وكان جولدهر مش جولدهر اللي كان من سنوات ماضية, نايم, نعسان, تعبان, ما بيفكر, ما بيجي, ما بيتدخل. الفريق فقد عدد كبير من لاعبيه هو وحدي, وعلى وشك أنه يعني بانتظار هذا الأسبوع كمان يتخلى عن لاعب اللي هو نجم عمليا, نجم نجومه, مهاجم فذ أعتقد من الطراز الأول, سيد أبو فرخي. مكابي تل أبيب هل سيكون في المنافسة, ولا دائما اسم مكابي تل أبيب بيلزمنا أنه نحطه بالمنافسين, أم أنه تراجع عن العام الماضي أيضا؟
0: أنا بفكر أنه بيلزمنا أنه نحطه بالمنافسة بصراحة. يعني أعتقد أنه من ناحية تحليلية مكابي تل أبيب فقد عنصر الهجوم الرائع والمميز. لاعب السيد أبو فرخ مش كل يوم بتصح فرصة لفريق مثل مكابي تل أبيب يأخذ ما يقارب $7 مليون عليه.
1: صحيح.
0: هاي فرصة لا تفوت كما يسمى, يعني أنه في نهاية المطاف اللي بيحدد هوية الفريق هو الميزانية. يعني لن تستطيع أن تنافس فرق تملك ميزانية ل100 مليون شيكل مع ميزانية 17 أو 18 مليون شيكل. عشان هيك بنشوف أنه في كتير فرق مثل مكابي تحتيفا, اتحاد ابناء سخنين, طبرية, هاي الفرق كلها بتنافس حتى الرمق الأخير على البقاء في مسافة الدرجة العليا, لأنه الميزانيات مقلصة جدا, لأنه الحرب هي حرب ميزانيات. كذلك الأمر في الفرق الأوروبية, مش كل فريق يستطيع التعاقد مع لاعب ب160 مليون يورو أو دولار. مش كل نادي. في كتير فرق, مثلا خذ على سبيل المثال الدوري الهولندي. الدوري الهولندي مرة كان ملك الدوريات في أوروبا بالسبعينات, بالثمانينات, بالتسعينات, أيام
1: ميسكنز, داني راب, وريسكنز,
0: ويوني
1: راب, وكلويبرت.
0: اليوم الدوري الهولندي وظيفته أنه يبعث لاعبين, يبيع لاعبين, يعني بربوا لاعبين وبيبيعوهن لكل الدوريات الأوروبية. بتوقف في نهاية المطاف على جولدهار على ما يبدو أنه في البداية أراد الفوز في البطولات. اليوم جولدهار بفكر فيها ماديا. عندما تفكر ماديا تستغني

0: عدد كبير من اللاعبين, وأنا اللعب بصير بمكان
1: أكيد.
0: تلابين
1: أكيد هبوين تلابين
0: دار القدس على سبيل المثال متذبذب, يعني لدى عنده متذبذب, ما فيش عنده ثبات. وأهم عنصر في نجاح الفريق بحياته الموسمية هو الثبات في الأداء. هذا الاشي مش موجود ببيتر لوتس. بس خلينا نبدأ ونشوف الدوري, لأنه أنت مرة قلت جملة كتير كتير مهمة, قلت إنه الواحد بخطط وبرتب وبيفكر كتير, والآخر غلطة بأول دقيقة بتغير كل موجود كل طريقة اللعب.
1: هبوع التلبيب ببني نفسه ومع يعني مع متمول عائلة سفرة, أعتقد بالطريق الصحيح نحو إعادة أمجاد وأيامات رور كاشتن.
0: صح 100% كلامك. إنك أنت تعمل نتيجة تعادل أمام أتلانتا هذا إشي لا يستهان به. أبوال تل أبيب بالطريق الصحيح, بعيد نوعا ما عن التصريحات الرنانة إذا بتنبه, ولكن أبوال تل أبيب في الطريق الصحيح, يملك فريق ممتاز جيد. صحيح فيش عنده عناصر خارقة مثل أبوال بئر السبع, ولكن أبوال تل أبيب عم بعيد تاريخه الحافل في الإنجازات. أبوال تل أبيب عم بكرر فترات النجاح اللي كان فيها,
1: اعتقد بيستاهل مع جمهور كثير غيور وكثير محب رائع جدا. لما بروح معه 6,000-7,000 خارج البلاد, انا اعتقد هذا بحاجه
0: هاي كلمه السر اللي قلت
1: انت. انا هذا هو مهم جدا. سمير خذني لما بحيفة, انا من البدايه انا اقول وقلت من زمان, انا من شهرين تقريبا انا لا اؤمن ببراك باخر, انا اقول انه لن يكمل المشوار بعد 3 أو 4 مباريات. هيك رايي مزبوط. في الفريق بيعاني من 6 إصابات, لاعبين انصابوا بعد مش بادي الدوري, ولكن حتى لو ما كانوش مصابين مش مبين انه هذا المدرب له بصمة, مش مبين له تأثير على الفريق, ناشف ونايم وطافي.
0: خلينا نكون واقعيين نبي, ان تستغني عن بيرو دين دافيد شيري عنان خلايلي, ان تستغني عن قلب نابض لفريق مكابي حيفا اللي هو شيري شارون شيري, الثلاثة يدون مع بعض شارون شيري بيرو ودين دافيد بيساوي ما يقارب 40 هدف في الموسم. كمان مكابي حيفا, مكابي حيفا صحيح فازت بثلاث بطولات متتالية مع باخر, ولكن عندها باخر كان يملك أفضل اللاعبين في إسرائيل.
1: نعم.
0: أفضل المهاجمين في إسرائيل.
1: مزبوط. عندي إيمان إنه هني اللي صنعوا والله يا سمير, مش هو اللي صنع. هيك
0: أنا معك. أنا معك.
1: والله
0: أنا دائما كنت أقول إنه في عدد كبير من.
1: أنا متأكد لو سمير عيسى كان مدرب مكابي حيفا بتلك الفترة بتاخذ البطولة. متأكد.
0: بتاخذ البطولة نعم.
1: أنا والله متأكد. والله متأكد ومش مجامل بلاقيها. مكابي حيفا اليوم حتى النقاد ومحبيه كانياس وبندرور وكل هذول الشباب اللي بالإذاعات والصحافة,
0: تعرف نبيل الحظ تاع المدرب هو بأي فريق بوقع.
1: صحيح. مزبوط.
0: هذا هو الحظ.
1: اليوم حتى جماعة
0: أعتقد أنه باخر وقع بفرق اللي كانت تملك أفضل اللاعبين في إسرائيل
1: ومبنية مليح,
0: أجا
1: على هياكل مبنية وبس كمل قطف
0: الثمار, راح على الفريق الأوروبي هذا وخاف أدوم
1: النجم الأحمر. صحيح
0: النجم الأحمر.
1: نعم
0: بعد 8 أشهر روحوا
1: أقل حتى. مكابي حيفا معقول يكون بس رابع خامس في الدوري؟
0: والله حسب البداية وحسب
1: احنا شايفين كأس التوتم, انا مش مقياس,
0: وحسب الهيكلية تاعت التشكيلة الأساسية اعتقد انه مكان حيفا فيش عنده ايش نافس هذا الموسم.
1: الله
0: على ما يبدو سنين
1: للمسيان. نعم كارثة. هذا الجمهور اشترى 22,000 بطاقة مسبقا سولد اوت,
0: يعني فريق بيملك 22,000 بطاقة لازم يكون ترشين أحسن بئر السبع
1: 100%. خدنا الاتحاد المسخين بجملتين مش فاهمين عليه بالضبط.
0: أنا قلبي مع خالد دوخي عشان يكون واضح, يعني قلبي مع خالد دوخي وبتمنى لخالد دوخي النجاح من كل قلبي, بس ما يحدث باتحاد أبناء سخنين باعتقادي لا يطمئن كثيرا. بس إحنا كلياتنا كمجتمع عربي أنا وياك
1: داعمينه أكيد ومنستنى
0: داعمين بدون شك.
1: نعم بدون شك,
0: لأنه اتحاد أبناء سخنين المفروض هذا الموسم يبدأ يلعب في عقر داره في الدوحة, يلعب بشراسة من البداية, وبتمنى أنه البداية تكون موفقة, لأنه هذا الإشي ممكن يساهم ويساعد الفريق أنه يعزز الفريق بشكل ممتاز.
1: بدون شك راح نستعين بقدراتك التحليلية خي سمير مع بداية الموسم هذا على طيلة الموسم كما عودتنا دائما. أنا أود أن أشكرك, شكرا لك.
0: أنا دائما بشرفني أني أكون معك.
1: سلامات يا عزيزي, إلى اللقاء. سلامات. إلى أين نذهب الآن؟ لليان إلى بث خارجي ثم نعود ونتابع. ابقوا معي.

0: أصل الكهرباء.
1: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
0: تمنع أصل الكهرباء.
1: فجرها علماء كل نوع نحف. والآن اشتري شاشة LED ضخمة ذكية 85 إنش شامل ستاند وتوصيل مجاني فقط ب 2990 شيكل. لا يصدق. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: حملة جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: من مجموعة المشهداوي.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: خذ حبة فصفصها كل اللبة كب القشرة وعيد.

0: القشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
2: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539 215 200.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحها اقحط وربح.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها،
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: عودة للمتابعة، 25 دقيقة بعد الساعة الثالثة في مجلتنا الرياضية. إذا كنا في تحليل للدوري الإسرائيلي الذي ينطلق غدا كما ذكرنا، ونذكر بأن الاتحاد المستقيم مباراة الأولى رح تكون يوم اثنين في ملعب نتانيا، مباراة ليست بسهلة أبدا. نعود إلى الدرجة الأولى وعن تحضيرات فريق نادي الرياضي شباب فريق أبو عيل الطيرة الذي يلعب في المنطقة الجنوبية هناك، تولى الأمور منذ العام الماضي وقبل بلاء حسنا كابتن عمار سلمان. سلامات يا كابتن.
6: يسعد مساك انت وجميع المستمعين. شباب الطيرة
5: نعم، هناك النادي الرياضي أوكي. شباب الطيرة عمار، كيف تبدو لك كمدرب ملامح الإعداد؟ هل أنت راضي عما يعني عن تحضيرات الفريق حتى هذه الفترة قبل انطلاق الدوري؟
6: شوف، احنا بداية حاولنا نحافظ على أغلبية اللاعبين تبعون الكادر من الموسم الماضي، وهي نقطة كثير مهمة
5: جدا. لأنه
6: كان عندنا لاعبين ممتازين بموسم ممتاز، وحبينا أن نكمل الطريق تبعتنا، فحفظنا تقريبا على 13 لاعب من الموسم الماضي. جبنا لاعبين جداد لأنه في لاعبين اللي تركوا، عندنا مدافعين اثنين اللي تركوا الفريق اللي كانوا من أعمدة الفريق الموسم الماضي، واحد منهم ترك البلاد والثاني مكل على خائن ناصر، نتمنى له كل التوفيق سند. غير هيك من ناحية رضا بقدر أقول لك إنه من ناحية جسدية إحنا شوي جاهزين، شوي لساتنا مش جاهزين 100%، أما من ناحية أداء ومن ناحية تكتيك ومن ناحية مباريات تحضيرية في عنا كتير كتير كتير شغل لبداية الموسم. والمهم من ناحيتنا إن نوصل كمان أسبوعين ولمباراة الدور الأولى جاهزين 100%، والمباراة الجاية مباراة الكاس اللي راح تكون إن شاء الله يوم الجمعة القادم مع نادي مع كفر سبا، وإن شاء الله منبلش بإذن الله.
5: يعني أجريت عدة مباريات ودية وشفت إنه الفريق بحاجة بعد مش مكتمل اللياقة البدنية، وبعد في إيش نصلح؟
6: نعم، بده شغل، بده وقوف على الملعب، بده تكتيك، بده تحضير. كمان مرة حكيت لك في وجوه جديدة اللي دخلت عنا على الفريق بدهم يتعودوا على الأسلوب تبعنا، بده وقت. أما أنا متأكد إنه راح نكمل ونكون فريق صعب زي ما كنا بالموسم الماضي، فريق اللي بيلعب فوتبول، فريق اللي مقاتل، فريق اللي عنده شغف، وفريق اللي جوعان للنجاح لكمان موسم.
5: هذا الموسم الثالث للفريق. أنا بتصور بالموسم الأول الفريق عانى ويعني بقي في الدوري بالحظ ممكن نقول. العام الماضي فجأتم الجميع، يعني أنا أعتقد أنتم تفاجأتم هناك، ما بعرف شو اللي تغير هناك. هو المدرب كان المشكلة، أجا عمار سلمان رفع من أسهم هذا الفريق ورفعه إلى درجات إلى مستويات اللي يعني أنا بتصور إنه أنا متفاجئ شخصيا.
6: عارف إذا أنت متفاجئ؟ أنا أقدر أقول لك بس شغلة واحدة، إني جدا فخور إني شريك في المشروع تبع شباب الطيرة. مشروع رائع، فريق اللي عارف شو بده، إدارة اللي عارفة شو بدها، عارفة وين النية تبعتها، عارفة إنه كمان 4-5 مواسم لازم تكون في محل ثاني. إدارة اللي عندها اليوم تقريبا 540 ولد في قسم الشباب، بفكر إنه إنجاز بثمان سنين 9 سنين الفريق قائم فيه إنه يصل لمرحلة زي هيك، فبكون الإشي رائع، خاصة إنه منلعب في الدرجة الأولى الجنوبية اللي هي مش سهلة، والكل بيعرف مش سهلة بالمرة. النية والهدف تبعت المشروع هذا إنه يكون في الدرجة الممتازة كمان.
5: عمار أنا ما بدي أقارنكم مع الفريق الآخر،
6: لا
5: بدي أسألك، لا
6: أنا
5: نعم.
6: فبالنسبة للمفاجأة اللي أنت بتحكي عنها، فبذكر إذا في التسلسل الأمور اللي إحنا ماشيين فيها، إحنا بالتسلسل الصح، الفريق ماشي صح، الإدارة خلصت الموسم الماضي مش مديونة للاعيب بشكل. فأمور صغيرة زي هاي بتسوي دعاية للإدارة، بتسوي دعاية
5: سمعة طيبة. أكيد أكيد
6: بالضبط
5: أكيد. لا أنا
6: دعاية الإدارة هم اللاعبين.
5: سؤالي أنا يعني أسألك سؤال أرجو منك يعني الجواب واضح. نجاح الفريق العام الماضي يمكن هو من أحد أسبابه إذا أنا مش غلطان هو قضية الهدوء المهني اللي بتفرضه الواقع، بفرضه الواقع. أولا الإدارة بتفرضه، ثانيا الجمهور. هذا فريق يمكن غير مضغوط وبعطيك الراحة يعني إنك تقدم كل ما لديك، مش مضغوط هذا فريق مثل باقي الفرق.
6: اولا الاداره، انا حكيت لك انا لي كثير سنين بالفوتبول، مش من اليوم مش من يومين، لي 16 سنه بدرب فوتبول وقبلها لعبت كثير مواسم زي ما بتعرف. اللي بدي احكي لك اياه مش حتى لو كمان شهر تركت شباب الطيره او كمان سنه او كمان خمسه ان شاء الله بضلني قديش بقدر، لاني جدا عن جد مبسوط في المحل اللي انا موجود فيه وفي في المشروع. الاداره معطيه اللاعبين هدوء غير طبيعي. أعطتني الموسم الماضي لما وصلت وعملنا 3 مباريات في أول كان الأداء حسن وجبنا نقاط فيهم، بلوا هادين حتى بعد الخسارات اللي كانوا بالأول، عملنا خسارتين وثلاث وراء بعض متواصلات. فكنا حتى في قاع اللائحة إذا بتتذكر، ومن هناك سبب الهدوء اللي كان
5: انطلق.
6: لما قدرنا إن نجيب اللاعبين لبعض ونكوي غرفة الملابس تبعتنا، قدرنا إن نكون فريق أقوى وأحسن. وبفكر إنه كانت قوتنا هي إدارتنا، وقوتنا كانت وحدتنا بلاعبيننا بغرفة الملابس.
5: العام ترك
6: نحاول كداش نقدر إن نكمل بالطريق هاي.
5: العام أنهيته مرتبة، كنت بالثاني والثالثة أعتقد، ما بعرف أنهيته
6: مرتبة. العام الماضي أنا بفكر إن انظلمنا بشغلتين. الشغلة الأولى إن كنا في مومنتوم جدا منيح من ناحية نتائج، وكنا بأسبوع حسب رأيي كان أسبوع كثير مهم من ناحيتنا. كانت عندنا مباراة مع كريات جات اللي كانوا طالعين ومخلصين. فوزنا، لو فزنا فيها في هاي المباراة كان، لو احنا ما بنقدر نكون لو في الفوتبول، اما كان وصلنا مرتبة ثانية وثالثة يعني.
5: واو.
6: كنا خلصنا. احنا خلصنا بالخامسة
5: وهذا
6: عنا بلشنا تحت.
5: طيب هذا بيرفع سقف التوقعات هذا الموسم. شو توقعك؟ شو طموحك؟
6: احنا جاهزين، توقعاتنا وطموحنا ان نكون كداش بنقدر.
5: عمار تحكي لي بثقة. عمار انا يعني بلاحظ على كلامك اول شيء يعني طليق بالتعبير، هذا واحد. اثنين، بحس انا من كلامك عندك كثير ثقة بنفسك.
6: أول شيء أكيد إذا ما كنش عندي ثقة في نفسي خليني أدور لي على مهنة ثانية، ممنوع أشتغل بالفوتبول، هذا واحد. وإذا ما بآمن بحالي وما بآمن بلعيبتي فأنا في مشكلة.
5: كل احترام.
6: إحنا كمان مرة بنينا فريق اللي يكون قوي، فريق اللي يكون منافس، وكمان مرة أنا بنزل كل يوم من القدس على الطيرة بضرب 165 كيلومتر رايح جاي.
5: واو.
6: اللي الهدف تبعي أول على آخر النجاح، رايح بس عشان أقيس الطريق. وإذا بيكون في عنا نتائج منيحة أكيد إنه راح تكون الطريق أسهل وأقرب والمسافة مش راح أحس فيها.
5: يا سلام.
6: فإحنا بنينا فريق على أساس إنه يكون فريق قوي، فريق منافس. وأول على آخر التوفيق من عند رب العالمين. يعني إحنا بنقدر نسوي بينا إياه، وما بتقدر تعرف شو بصير معك. أما إحنا بنآمن إنه بالشغل الصعب برضو الحظ بيجي، فإحنا متأكدين إنه راح الحظ راح يكون معنا، وإن شاء الله النتائج راح تكون معنا.
5: تسمح لي أن أتمنى لك كل الخير أولا والسعادة والنجاح. خلينا أتمنى لك كابتن عمار سلمان مدرب شباب الطيرة كل احترام، وأنا أشكرك جدا هذا اللقاء. تحياتي سلامات إلى اللقاء. رائع جدا هذا المدرب، ونتمنى له بالفعل كل الخير وكل نجاح مع فريق شباب الطيرة درجة أولى منطقة جنوبية، يعني طامح إلى العلا كما نقول. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، وبتصور راح نكون مع هابوئيل من الفحم ونكون مع الدوري الألماني وعن الدوريات الأوروبية التي تنطلق أيضا اليوم وغدا. فاصل نعود لنواصل.
7: ثلاث أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا ويوم الأحد في محسن حشمال بارك تسفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية خلال أيام الافتتاح.

0: مثلا غاز 5 لهبات إلكترا ب 555 شيكل، غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، وتوستر ب 29 شيكل فقط، بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تسافون الناصرة بجانب دباح.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب 17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1 ب 6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل جيريفيري أولترا 1.5 لتر 1 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: الكوبي

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: من جديد أعزائي نرحب بكم ونتابع معكم في فقرة أخرى قبل أن نكون في أم الفحم وفي الدوري الألماني. إذن ذكرنا في المقدمة عن انطلاق الدوريات الأوروبية هيك بشكل رسمي. بعض الدول انطلقت فيها من أسبوعين الدوريات اللي بتهمنا عمليا الإنجليزي الفرنسي الإيطالي تنطلق اليوم وغدا. حتى الإسباني انطلق قبل كم يوم وغدا أيضا راح تكون مباراة اليوم وبكرة عمليا مباراة جولة جديدة متجددة. مثلا ريال مدريد راح تكون عنده مباراة مع إسبانيول، الأرسنال بطل الدوري الإنجليزي مع كوفنتري يوم السبت، المباراة ذكرنا إسبانيول مع ريال، وطبعا السوبر كاب في ألمانيا دورتموند أمام بايرن ميونخ يوم غد. الرياضي المتابع دائما للأحداث الأوروبية طارق شبيطة، سلام على طارق.
3: يعطيك الفاتحة أستاذ نبيل،
2: أهلا بك. نحن دائما هيك يعني نتوق إلى يعني بعد شغفنا بالمونديال الآن ما ينتظره إحنا هو الدوري الأوروبي قبيل انطلاق الدوريات الأوروبية من ضمن الشامبيونز ليج. ماذا يمكن أن نقول عن الدوريات الأوروبية؟ ستنطلق هذا الأسبوع والأسبوع القادم تخيل، أما أن هذا الأسبوع عمليا هو مصير
3: إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا راح تنطلق الليلة بكرة، وألمانيا رح تنطلق الأسبوع القادم إن شاء الله
2: بعد السوبر كاب. الأول بيلعب السوبر كاب عمليا بين الحامل الكأس وبطل الدوري.
3: مظبوط، الليلة رح ننطلق مع الدوري الإنجليزي مع البطل، البطل الدوري وبطل تشامبيونشيب رح يواجهوا بعض إن أرسنال كوفنتري. أرسنال اللي جاي من انطلاقة ممتازة بالفوز بالدرع الخيرية على مانشستر سيتي 3-0 باكتساح خالص لفريق إنزو ماريسكا، وجايين مستعدين 100% عشان يبدو موسم جيد أو موسم أخرى موسم زي الموسم الماضي كمان.
2: نعم، المنافسة في إنجلترا مرة أخرى هناك من يؤكد على أنه الأرسنال هو صاحب الحظ الأكبر للفوز بالبطولة.
3: هو المرشح الأول،
2: بعد ما سيتي تنازل شوي عن قوته ترك بيب غوارديولا وعدد من اللاعبين تركوا، ربما يكون بالمنافسة كمان مانشستر يونايتد هذه المرة.
3: أغلب التوب ست بإنجلترا أغلبهم غيروا مدربين، فقط أرسنال ومانشستر يونايتد بقى المدربين تبع الموسم الماضي. طبعا كاريك أساس الموسم الماضي، الباقي الفرق مثل السيتي غيروا غوارديولا جابوا ماريسكا، مثل اليونايتد مثل ليفربول جابوا إيراولا،
2: تشيلسي جابوا
3: تشابي ألونسو المنتظر منه كمان شيء كبير.
2: نعم توقعات كبيرة. نعم توتنهام العام كان على وشك الهبوط، عمل صفقات مدوية أعتقد.
3: مظبوط، جابوا أول شيء المدرب ديزيربي، مدرب في منه بوتنشيال كيف بقوله، جابوا صفقات ممتازة في بالطريق كمان سافينيو وعمر مرموش بيحكوا عنهم
2: صحيح،
3: أو كودي جاكبو ممكن، فهن في عندهم

0: تجهيز ممتاز، يعني حلوا اغلب المشاكل اللي عندهم الا الهجوم. في مع الصفقات تاعت سافينيو عمر مرموش ممكن يحلوا مشاكل الهجوم
1: مزبوط.
0: كمان.
1: مزبوط. خدنا للدوري الفرنسي العادي، هناك ما في منافس، لا الا شوي ممكن يكون لانس او ممكن يكون استراسبورغ، ولكن
0: ممكن لانس يقدم مفاجاه. احنا شفنا بالصوب الفرنسي غلب باريس رغم انه هن بدون بيلعب 10 لعيبه من الشوط الاول، فغلبوا باريس 1-0، اللعبه كانت ممتازه، ممكن نشوف منافس لكن صعبه. باريس تقريبا اخذت الدوري الفرنسي لإلها. ففريق ما اخذ 2 دوري ابطال ورا بعض، فمش صعب عليهم الدوري. يعني
1: هل سيكون ما هو جديد غير مفاجئ غير متوقع مثلا بالنسبه للدوري الايطالي راح ينطلق كمان بكره؟
0: الدوري الايطالي ممكن نشوف مفاجآت بعض احد الكبار مثل اليوفي، مثل الميلان بقياده روبن اموريم، قدموا موسم تحضيري جيد، مع اني بعتمدش على الدوري على الموسم التحضيري عموما، لكن مدرب قوي مع انه فشل مع اليونايتد.
1: بتصور مش راح يكون مفاجآت في الدوري الايطالي، نفس التوب فور والتوب فايف اني راح يكونوا في المقدم، يعني اضافه الى
0: ممكن انه ينزلوا كومو وروما، واحد من التنتين يوقعوا، مش اكيد يستمروا على اللي سووا السنه الماضيه، لانه عندهم دوري الابطال كمان. روما مشارك لاول مره من 2019، كوم لاول مره بتاريخها بتوصل دوري الابطال، فممكن انه تاثر على الدوري.
1: نعم. وبعد علينا دوري البرتغالي انطلق اعتقد، يمكن اذا مش غلطان، الدوري الايطالي، حكينا عن الدوري الانجليزي، حكينا عن الدوري الالماني. بالمانيا ما في مفاجآت، يعني متاسف اقول انه الدوري الالماني محسوم دائما يعني قبل بدايته، وهذا مؤسف انا بالنسبه لي، ما في منافسه نشوفها الدوري الانجليزي.
0: هاي المشكله. صحيح الدوري الالماني المنافسه تقريبا محسوم من بدايتها اغلب، يعني للبايرن بس نقدرش نقول، ممكن تصير مفاجاه زي ليفركوزن، ممكن نشوف دورتموند ينافس، صعبة بس إن شاء الله بنشوف. الدوري الألماني فيه فرق اللي هي ممتازة، بس بدها فريق اللي هو يطلع بقوة عن جد عشان ينافس البايرن. البايرن عندها أفضل فريق هجوم وأفضل فريق دفاع بألمانيا، فصعب إنه هنحطه بمنافسة مع فرق من 18 فريق.
1: اللي بدي أسأله أنا بالنسبة للدوري الإسباني، هل راح يكون جديد مثلا مغاير عن العام الماضي، راح يكون أكثر إثارة برأيك؟
0: نعم، الصفقات اللي عملتها برشلونة والريال هالموسم ممكن تغير وجه الدوري الإسباني. أتلتيكو ممكن حتى إنه نشوف أتلتيكو توقع مع المشاكل الإدارية مع اللاعبين. آخرها خوليان ألفارز اللي اليوم وافقوا أتلتيكو على عرض أرسنال، وألفارز إجا قالهم لا مش حروح أرسنال، ألفارز بحاله لم يوافق على العرض. الفريق في عنده مشاكل إدارية، مع أنه في عنده لعيبة قوية، بس سيميوني بتوقع منه بآخر نصف الموسم تقريبا كالعادي. أما برشلونة والريال، برشلونة عنده سوق فوق الممتاز وحتى فوق اللي إحنا كنا نتوقعه. نعم. من كريم أديمي، من أنتوني جوردون، من صفقة الموسم.
1: نعم.
0: اللي جبناها قبل كم يوم، رودري.
1: نعم.
0: اللي كانت صاعقة حتى، ممكن مش رح يبلش طبعا لعبة إلتش الأحد، راح تروح للخميس.
1: ليه؟
0: بالباو.
1: سبب؟
0: عدم جاهزية.
1: عدم الجاهزية لأنه نعم هو متأخر أجى على التدريبات لأنه كان عنده استراحة ونقاها بعد المونديال، بيطلع له. نعم.
0: وشفنا لعيب زي حمزة عبد الكريم فظع بالوديات، لعمل وديات فوق الممتازة، ممكن نشوف منه موسم ممتاز. طبعا هو مش لازم نعتمد عليه كمهاجم أساسي، مع احترام اللعيبة عمره 18 سنة، مش على الأغلب أنه نعتمد عليه كالمهاجم الأساسي، وعم ندور على مهاجم اللي هو يكون عليه. الكلام عن تروسولدي، الكلام على لوطارو، الكلام على ألفاريز تقريبا صفقة التغت بشكل رسمي، أتلتيكو مش رح يوافقوا على بيعه، فإحنا متوجهين على مهاجمين تانيين مثل جيوكريس أرسنال، مثل تروسولدي كلوب بروج، ممكن نشوف تحسن أكتر. برشلونة رؤيتها مش على الدوري، رؤيتها دور الأبطال الغايب صلوا أكتر من 10 سنين. والريال مدريد جابت صفقات ممتازة، بداية دومفرايز، كوناتي، برناردو سيلفا، والمهاجم إسبي، جابوا فريق اللي هو وكوكوريا الظهير، جابوا عشان يرجعوا للمنافسة أخرى مرة بعد سنتين خارج المنافسات، إن كان محلي وإن كان أوروبي مع جوزي مورينيو.
1: دوري مين الأكثر إثارة راح يكون كما عودونا دائما الإنجليز برأيك؟ مين كيف بتصنف الدوريات الأوروبية؟

0: هذه القوة؟
1: انجلترا طبعا اللي هي الأكثر إثارة، مع أنه ممكن أرسنال ينفرد من البداية. وإسبانيا، إسبانيا مع الفريقين راح يكونوا بقوة ضاربة.
0: طيب أسألك، مين راح يفاجئ هاي الفريق المفاجئ بالدوري الإسباني؟ مين برأيك؟
1: ممكن نشوف فريق زي ريال بيتيس.
0: ريال بيتيس
1: كامل مفاجأة.
0: أوكي، خذنا للدوري الإيطالي، مين ممكن يكون مفاجأة الموسم، يكون بالتوب فور فايف على الأقل؟
1: أنا متوقع أنه كومو تكمل مفاجأة.
0: كومو، نعم.
1: كومو مع فابريجاز.
0: بإنجلترا مين ممكن يكون مفاجأة موسم، أم أنه ما كان سيكون وما جديد تحت الشمس برأيك؟
1: ممكن توتنهام يستيقظ من الفجوة اللي وقع فيها آخر سنتين والمنافسة على الهبوط السنة الماضية. أنا متوقع أنه يرجعوا يستعيدوا قوتهم ونشوفهم بمراكز متقدمة حتى نقدر نشوف الأبطال.
0: إذن بانتظارنا موسم رياضي رائع جدا قبيل قرعة الشامبيونز. إمتى عادة بيعملوها؟ بأوائل تسعة من إذا مش غلطان؟
1: لا، يوم الخميس.
0: الخميس الجاي؟ على موعد، يا سلام، معناته قربت، معناته أجت. شكرا طارق عزيزي، شكرا عزيزي، شكرا، تحياتي لك، إلى اللقاء. 45 دقيقة تمام بعد الساعة الثالثة. إذن كنا قد تحدثنا عن الدرجة الأولى، وكان معنا كابتن عمار سلمان كابتن فريق شباب الطيرة. الحديث دائما عن أم الفحم، دائما في جديد بأم الفحم، وهذا البلد عاشق لكرة القدم. كابتن وسيم أبو رعد الإداري والمسؤول هناك متحدث حتى بلسان الفريق، سلامات كابتن.
2: مساء الخير أخي نبيل لك.
0: أهلا أخي وسام، تحياتي لك. أعطينا صورة الوضع عندكم قبيل انطلاق الدوري والموسم مع مباراة كأس دولة، أعتقد راح تكون الأسبوع القادم.
2: نعم، في تاريخ 28 الشهر راح يكون مباراة كاس، بعد مش معروف ضد مين، ولكن احنا في صدد تجهيزات الفريق، بنتمرن تقريبا يوميا، نلعب مباريات ودية، بنحضر حالنا، عم نصغر الفجوات بالنسبة لإحضار مهاجم صريح. هذا ما ينقصنا بالفريق مشان انك انت تقدر تنافس على
0: طيب اعطيني فكرة كيف قراءتك للمباراة التجريبية الودية، ايش اللي شفته عندكم بأم الفحم؟
2: اللي شفته أنا في عندنا في مباراة بأم الفحم، يعني بدون ذكر أسماء الفرق اللي تلعب ضدها، لأنه احترام لجميع الفرق ولتحضيراتهم وتجهيزاتهم، كل واحد بيجهز بالمستوى اللي هو عايشه. فأنا بقول لك يعني في إحدى المباريات اللي كانوا فيها الشباب بحكي مع المدرب بكل، وصلنا ل 25 هجمة ضد الفريق المنافس، فاهم، وربحنا بس بفارق هدف واحد. فبدل هذا الاشي على انه لازم يجب احضار مهاجم صريح.
0: وشو المشكلة انك ما احضرتوش حتى الان؟ يعني ما في بالسوق، ما ايش المشكلة؟
2: انت بدك مهاجم يناسب هاي التركيبة وهاي المنظومة اللي احنا بنلعب بيها، وفي كثير مهاجمين اللي بعده ما تحرر من فريقه، او انه بيستنى وبنتظر الفرق من الدرجة الممتازة، عشان هيك بعدنا مش ماضيين مع مهاجم صريح.
0: سوق التنقلات بنتهي امتى عمليا؟ يعني بعد في مجال،
2: بعد في مجال، في مجال واسع، عندك اشهر لسوق التنقلات، يعني مش هون المهم، مش هون المفارقه، المهم انه انت يعني توجد اللاعب المناسب اللي يقعد في هذا المكان ويلعب فيه.
0: بشكل عام انا بهمني اسمع منك يعني موقف الجمهور الان، يعني تعود عليكم درجه ممتازه ولقاءات كانت مثيره، الان انتم درجه اولى تشتغل على نار هادية، الجمهور وين مكانته الآن مع هذا الفريق، مع الإعداد، فترة الإعداد خاصة؟
2: أخي نبيل، مين زيك بعرف إنه بعلم الفحم يعني تقريبا وصل التفكك، يعني كانوا بعلم الفحم إنه اليوم مش موجودة بعلم الفحم، ولكن بهمة شباب في السنة الفائتة بالشغل المنظم والمدروس، قدرنا إنه ولأجل الظروف السياسية قدرنا إنه بعلم الفحم يبقى في الدرجة الأولى. فبما انه احنا فريقنا اليوم مش مديون، يعني جمعة الشباب حطينا هدف معين انه نرجع ابو علي من الفحم لسابق امجاده وبقوه، يعني وبقوه، يعني بدك تبذل اي مجهود كان مشان انك ترجعه، وهدفنا الوحيد انه اعاده ابو عيل ام الفحم لموقعه الرسمي، يعني اللي هو بيستحقه لكبر جمهوره.
0: هذا مسعاكم، الجمهور مشتري هاي الفكره، نفسه. الجمهور موقفه
2: نفسه، جاي لك في الحديث، يعني مكمل في الحديث. الجمهور نفسه اليوم لما انت بتطلع في البطاقات السنويه للجمهور وبتعرضه عليه مثلا سعر البطاقه السنويه 700 شيكل، فبيجي زدت لك 1000 شيكل بقول لك حسب البطاقة السنوية، معناه هو مآمن بصدق الطريق، وهو مآمن بوضوح ال
0: وسيم، يعني في إيش على الشكل؟ عملتوا إيش على الشكل؟ بعتوا تذاكر سنوية؟
2: طبعا بلشنا نبيع

0: ترك الثانوية.
1: حلو.
0: بلشنا كمان نزور رجال الأعمال وعم بتبرعوا لنا وفي إثباتات لذلك، والكل حول الفريق والكل مستعد ومتعطش لعودة أبو علي من الفحم لبداية المباريات مشان إنه يلزم المدرجات ترجع بألاف مؤلفة جمهور أبو علي من الفحم. أخ نبيل جمهور أبو علي من الفحم غيور.
1: أنا بعرف هذا الشيء معروف.
0: غيور غيور غيور غيور، يعني متعطش إنه أبو علي من الفحم يكون يرجع للدرجة الممتازة من هذا الأعلى إن شاء الله رب العالمين.
1: متفائل أنت وسيم؟
0: أنا اسمع، كرة القدم علمتني أنه أربط لساني شوي. يعني اليوم أنت لو أنه كرة القدم مفهوم ذمنا،
1: لا لو حكيت قلت لي متفائل يعني أنت ما فلت لسانك بعده مربوط، يعني قلت لي متفائل بفهم الجمهور عليك.
0: كل إنسان عليك. طبعا كل إنسان بتفائل، ولكن كرة القدم علمتنا كثير دروس. كرة القدم لو أنه الإشي يعني زي ما بتخطط من البداية بنتي فبقول لك طلعنا فاهم. بس اليوم كرة القدم تعرف انت مرات
1: بدك انا عارف بدك اضلك حذر انت انت
0: نعم. مش الحذر، اليوم انت بتفرش الارض ورد وزهور بتفكر انه الطريق عندك كلها يعني متاحة
1: صحيح، تقدرش تعرف شو بيجيك المخبى.
0: كرة القدم فيها مستنقعات
1: 100% فيها سيولة دائما، يعني ما بتقدرش انت. مزبوط انا معك بهذا الموضوع، والحذر مطلوب يا سيدي عشان الجمهور ما يطلعش.
0: بس اعرف الادرينالين تبع الفحم عالي عالي جدا جدا جدا، ومتشوقين لبداية الدوري.
1: أخي
0: نبيل متشوقين لبداية الدوري.
1: يا سلام.
0: لأن أنا بشوفه من كرة قدم اللي قاعد بعطيها أبو علي من الفحم سنين ما شفته.
1: واو.
0: سنين لورا ما شفته. عندنا لاعبين أكفاء متناسقين مع بعض بمستوى جدا عالي.
1: هذا اللي بدنا اياه، هذا اللي بدنا اياه اخ وسيم. انا بدي اشكرك على هذا الحديث رائع جدا، وخلي لسانك خلي لسانك مربوط، نستنى نشوف الدوري شو بصير مع الفرق المنافسه. عندك فكره مين راح يكون منافس بالقمه ولا لسه مش معروف هيك مين الفرق اللي ممكن؟
0: انا حسب ما شفت الفرق لسه مش معروف، بيحكوا انه نوفا جليل.
1: انا ميزانيات عنده صحيح،
0: يعني بدك تبلش الدوري لانه لاعبين الدرجه الممتازه ادائهم غير لما بيلعبوا ضد فرق الدرجه
1: أكيد
0: الاولى
1: أكيد.
0: بسبب اللاعب والظروف اللي بيلعبوا الدرجه الاولى.
1: اكيد انا بتمنى لكم نجاح ان شاء الله والخير، رح نتواصل معك على مدار الاسابيع القادمه عزيزي. شكرا لك. الى اللقاء. الى اللقاء. رح نطلع لبث خارجي بعد لحظات تكون نهاية الفقرة الرياضية، مجالتنا الرياضية اللي شاركتني فيها الزميلة الرائعة ليليان حاج، وأنا كنت معكم. نخرج إلى بث خارجي مع زميلنا إيهاب عويس، ثم أخبار الساعة الرابعة معي أنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الشاي بمخزن الكشبر.
1: اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا مره جديده رجعنا لكم. طبعا مثل ما ذكرنا احنا متواجدين اليوم في فرع من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال بارك هتسفون الناصره بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال بارك هتسفون الناصره بجانب دباح طبعا. وهون راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. استغلوا فرصتكم اليوم وبكره ويوم الحد طبعا التنزيلات على كثير من المعروضات على كل قطعه موجوده بالمحل. طبعا تنزيلات خرافيه مش موجوده بولا محل بس موجوده بمحل واحد اللي هو محسني حشمال بارك هتسفون طبعا الناصره بجانب دباح. فقط اليوم يوم بعد جنوني من برادات غسالات نشفات افران ومكيفات هواء العديد العديد. خلينا نسمع بعض من التنزيلات الموجودة هنا في محسني حشمال بارك هاتسفون وطبعا بجانب دباح. غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل. غسالة إلكترا 9 كيلو ركزوا منيح. غسالة إلكترا 9 كيلو بس ب 899 شيكل. براد مكتبي 355 شيكل. عندنا كمان شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل. مكوى بخار طبعا إلكترا ب 199 شيكل. توستر ب 29 شيكل. غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو بس ب 1890 شيكل. كوركنت كهربائي 888 شيكل. فريزر بوضة ب 1190 شيكل. ماكينة إسبريسو كابسولوت ب 169 شيكل. خلاط يدوي ب 29 شيكل. طبعا كمكم نوريستا فقط ب 19 شيكل. براد إلكترا 4 أبواب ركزوا منيح. براد إلكترا 4 أبواب بس ب 1990 شيكل. شاشة جيمينج إيسر 144 هيرتز بس ب 200

49 شيكل، نينجا جريل 699 شيكل، وميكروغال 20 لتر فقط ب 149 شيكل، ومئات من التنزيلات من القطع الكهربائية الموجودة عندنا هنا في محسني حشمال، بارك هاتسافون بجانب دباح الناصرة، وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية، وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد والأرخص بس بمحسني حشمال، بارك هاتسافون الناصرة بجانب دباح، وطبعا طاقم كامل هم بيستناكوا لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة ولا أروع في محسني حشمال، بارك هاتسافون الناصرة، وإذا حابين تستفسروا عن أي قطعة كهربائية يرجى الاتصال على 073-25-40-137، كمان مرة 073-25-40-137، محسني حشمال، بارك هاتسافون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.

العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء.

0: من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا. عودة موفقة للمدارس.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الرابعة تماما في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة إلى حضراتكم نشرة الأخبار. اقتحم عدد من المستوطنين الحريديم قرية حمروش قرب الخليل، حيث قذفوا زجاجة حارقة داخل أحد المنازل الذي لم يكن مأهولا، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب بعيار ناري بجراح بالغة الخطورة توفي على إثرها. هذا ويجري الجيش الإسرائيلي والشرطة تحقيقات في ملابسات الحادث. قدم الجيش الإسرائيلي خلال مداولات عقدها وزير الأمن كاتس يوم الأحد الماضي تحذيرا استراتيجيا جاء فيه أن الوضع الأمني في الضفة الغربية يوشك أن ينفجر بشكل كبير، وذلك على خلفية الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تومكو أكاني من زوال سيادة القانون الدولي بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها وعلى مسؤول آخر في الهيئة، واعتبرت المحكمة الإجراءات الأمريكية هجوما سافرا على استقلاليتها وعلى خلفية تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل. قال وزير العدل التركي أكين غورلوك إن بلاده طلبت إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأوضح أن الخطة هذه تأتي في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بقضية الأسطول المتجه إلى غزة، وتعد النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول طلبا دوليا لتحديد مكان شخص مطلوب وتوقيفه مؤقتا تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقه. دعا الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان إلى إنهاء الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة اليوم بحسب تعبيره، وأضاف بازجكيان إن من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما إيران تتمتع بموقع قوة، ودعا في حديثه إلى تجاوز الخلافات الداخلية والعمل الموحد لخدمة الشعب الإيراني كما قال. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا، إلا أن الأجواء تبقى حارة في كافة المناطق. في القدس الليلة 19 درجة، في الجليل 21، حيفا 26، الناصرة 24، طبرية كذلك، تل أبيب ويافا 26، النقب 24، أخيرا في إلى 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: داي بمخزن من كشبر.
1: قول لي شو اسمك؟ قول له إيهاب عويس. قال وين أنا سابق اسمك؟
2: انحبس
1: لا مش انا قلت بدي اقول لك سميتوه. بقول له انا بشتغل.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
4: سلامات لجميع المستمعين والمستمعات طبعا بالتغطية قبل الأخيرة لليوم. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات. طبعا تنزيلات ولا أروع بس اليوم وبكرة وطبعا يوم تل أحد. وبنضم لنا مهاب شمط شطروبي مهاب شطروبي مدير فروع محسني حشمال بالمجتمع بالوسط العربي. مهاب مرحبا.
5: أهلين يا لا.
4: أهلين. ما عرقان
5: والله هذا تعب بس عن حب وعن إصرار.
4: طيب مهاب بالتغطية قبل الأخيرة لليوم بدي هيك تحكي لنا وتحكي لجميع المستمعات والمستمعين شو بستنانا اليوم وبكرة وبعد بكرة بمحسني حشمال طبعا بارك هاتسفون الناصر.
5: أول شيء مساء الخير لجميع المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. إحنا في بركة صفون فرع الناصرة، الفرع الأكبر والأضخم في الوسط العربي، وبحكي لكم إياها بكل صراحة، الأضخم والأكبر في الوسط العربي. أنا ما يقارب 15 سنة في مدير منطقة في الوسط العربي في المجتمع العربي. الفرع هذا انحطت فيه إمكانيات وقدرات هائلة جدا، واليوم إحنا قاعدين الحمد لله وإن شاء الله لقدما رح نأخذ ثمار تعبنا. بس بوعدكم كل من رح يوصل للفرع هذا رح يأخذ أسعار مش موجودة في الشبكة كشبكة ب 86 فرع. الأسعار الموجودة هون يوم الجمعة والسبت والحد راح تكون بس بفرع الناصري لأهل الناصر ومنطقة الناصري. إحنا بنتشرف فيكم نكبر فيكم. في عنا جميع المستلزمات الموجودة للبيت. عنا كمان بذكركم بحملة العرسان والعرايس ل 2026 وبوعدكم تاخذوا الأسعار الأرخص. طبعا الأرخص والأجود، تذكروا الكلمة الموجودة الأرخص والأجود، مش دائما السعر بيكون مرابط ومرتبط في الجودة. فإحنا بنوعدكم كمان بالجودة وبالسعر مع بعض كمان.

0: وهاب أعطينا هيك سعر تنين ثلاثة اللي نسمع المستمعين شو التنزيلات الخرافية والمجنون الموجودة بمحسني حشمال طبعا بارك هاتسفون النصر.
1: احنا بدي احكي لكم بس على غسالة 9 كيلو بالنسبة للإلكترا. الغسالة كل من راح يوصل راح نعطيها ب 899. احنا بنحكي على غسالة إلكترا اللي هي من ناحية الفحص بدولة إسرائيل من كل 7 غسالات تنباع بإسرائيل الغسالة هي تنباع موجودة عندنا. فبدل 1550 شكل راح تاخذوها ب 899 شكل. كمان راح تاخذوا عليها هدية، كل إنسان راح يشتري هنا راح ياخذ منها هدية على الشرب اللي راح يشتريها.
0: طيب إيه بالنسبة لشافة غبار كله بدهم تعرف اليوم ست البيت بدها شافة غبار، شو في عندك هيك تنزيل لليوم؟
1: طيب في عندنا شافة غبار كمان هواء وكمان مع مية راح يكون ب 149 شكل للي بده يجي ياخذ. كمان بس بنحكي كمان على شافة وغسيل بنفس جودة عالية بأسعار، كل إنسان راح يجي هون راح نعطيه بين 10-15%، مع إنه الأسعار هنا بهاي الشغلة صعب شوي، بس احنا بنوعدكم من 10-15% رح نعطي كل زبون رح يتواجد معنا، وكمان الهدية مش رح نرجع الهدية، رح الهدية ياخدها كمان.
0: يعني انت بتقول لي اليوم اذا بتجوش على محسني حشمال اليوم فرع بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح،
1: نعم
0: يستغلوا
1: طبعا الثلاث ايام هذول هني ثلاث ايام الاسعار لمده الثلاث ايام، بعد الثلاث ايام الاشياء رح ترجع طبيعيه، الاسعار ترجع زي ما كانت. الكميه الموجوده عندنا محدوده طبعا للثلاث ايام، فزي ما بقولوا اللي بسبق بلحق.
0: فتعالوا سبق شم الحبق
1: شم الحبق.
0: مهاب يعطيك العافيه وعن جد كل الاحترام
1: حبيبنا واهلا وسهلا فيكم.
0: اذا مستمعينا مثل ما سمعتوا مهاب طبعا تعالوا واستغلوا فرصتكم اليوم وبكرة ويوم الأحد بس بمحسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. إلى هنا.

0: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
1: معقول؟
0: اه خيال، الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
2: يا باترون.
3: 3 أيام جنونية للافتتاح الرسمي اليوم الجمعة وغدا ويوم الأحد في محسن حشمال بارك تصفون الناصرة بجانب دباح. ستمنح حملات وتخفيضات جنونية خلال أيام الافتتاح، مثلا غسالة هوبر ضخمة 14 كيلو ب 1890 شيكل، كوركينت كهربائي ب 888 شيكل، فريزر بوضة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، وكمكم نوريستا ب 19 شيكل فقط. بالإضافة إلى آلاف الحملات بأسعار جنونية حتى يوم الأحد، الافتتاح الكبير في محسن حشمال بارك تصفون الناصرة بجانب دباح.
4: اهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنا اصل الحياه،
0: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنا سخنين، كابل اضاءه ماجنيت قبل الجبصيم ب 40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب، وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجمله للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنا سخنين المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.
4: الكهرباء
5: تمنا اصل الكهرباء،
6: خذ حبه فصصها كل اللي بكب القشر وعيد،
7: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعده.
8: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز، رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
9: الشمس دائما
10: دخلك. قولي لي كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
11: والله علم علمك.
10: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
11: شو بعرفني، علم علمك.
10: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
11: سؤال حلو، والله علم علمك.
10: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
11: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
10: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
11: علم علمك.

سمك أشبر. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا مره جديده طبعا بالتغطيه الاخيره لليوم. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال بارك هاتسفون الناصره بجانب دباح. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال بارك هاتسفون الناصره بجانب دباح. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. اليوم بكره وبعد بكره تنزيلات على كل قطعة موجودة هنا في المحل، تنزيلات خرافية، تنزيلات جنونية مش راح تتلاقوها بولا محل كهرباء غير بس بمحسني حشمال طبعا بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. طبعا احنا اليوم متواجدين مثل ما ذكرنا الجمعة السبت والأحد بثلاث أيام افتتاح مجنوني بمعنى الكلمة على كل قطعة موجودة بالمحل من برادات، غسالات، نشفات، أفران، مكيفات هواء وكتير كتير كتير كتير طبعا قطع كهربائية. تعالوا دوروا سيارتكم وتعالوا جربوا وشوفوا واسمعوا. طبعا في طاقم كامل هون بيستناكم ليساعدكم ليوصلكم للقطعة الصح والسعر الصح. خلينا نسمع مع بعض البضع من القطع الكهربائية الموجودة هون اللي عليها تنزيلات. غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل، عندنا غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل، براد مكتبي ب 355 شيكل، شافط غبار دايسون ب 1590 شيكل، طبعا مكوى بخار إلكترا ب 199 شيكل، توستر ب 29 شيكل، غسالة هوفر ضخمة 14 كيلو فقط ب 1890 شيكل، كوركنت كهربائي ب 888 شيكل، عندنا كمان فريزر بوظة ب 1190 شيكل، ماكينة إسبريسو كبسولوت ب 169 شيكل، خلاط يدوي ب 29 شيكل، كمان في كمكم نورستا ب 19 شيكل، براد إلكترا 4 أبواب، ركزوا منيح بالبراد، براد إلكترا 4 أبواب فاخر جدا فقط ب 1990 شيكل، أسعار من الشكل مش موجودة بولا محل، موجودة بس بمحسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح. تعالوا استغلوا فرصتكم، المحل مفتوح لغاية الساعة 10 بالليل من 10 الصبح لل 10 بالليل اليوم بكرة وبعد بكرة، تنزيلات ضخمة، تنزيلات مجنونة، استغلوا الفرصة تعالوا واستغلوا كل قطعة موجودة. المحل ملان، المحل فيه ناس كتير، المحل الناس عم تستغل كل قطعة وكل تنزيل على قطع الكهرباء وبتيجي لهون على محسني حشمال بارك هاتسفون طبعا.

بالناصرة بجانب دباح، تعالوا وكونوا كتار. كنت أنا معاكم من خلال هاي التغطية إيهاب عويس، ورح أكون كمان بكرة وكمان يوم الأحد من 10 للـ10. تكونوا كتار، استغلوا فرصتكم. وطبعا أي استفسار بتقدروا تتصلوا على 0732540137 كمان مرة، 0732540137. محصني حشمال، باركة سفون الناصرة بجانب دباح، اكتبوا على الويز محصني حشمال الناصرة وبتوصلوا لهون. استغلوا فرصتكم للساعة 10. إلى هنا وإلى اللقاء.

0: لب كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
4: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكلية الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيري فيري أولترا 1.5 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا
5: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك.

ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر تنين ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: اكتنايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع اوبتنايز. اوبتنايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: بيقولوا
2: هاي القهوة جديدة،
1: وبيقولوا
3: هذه القهوة تعودنا عليها.
1: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
4: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا. مثلا رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط مع مكتبة المعتز، جيبتك مش ممكن تهتز.
5: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الخامسة تماما في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. أعلنت سلطة المطارات أنه من المتوقع أن تنتهي اليوم من شحن وتسليم الحقائب التي بقيت في مطار بن غوريون منذ يوم أمس إلى أصحابها على أن تصل إليهم خلال نهاية الأسبوع. يأتي ذلك بعد الفوضى التي شهدها المطار يوم أمس إثر إضراب مفاجئ للموظفين أدى إلى مغادرة بعض الرحلات دون تحميل أمتعة المسافرين. وقالت السلطة إن طواقمها تعمل بالتعاون مع شركات الطيران والخدمات الأرضية على معالجة ملف الحقائب. أعلنت الخارجية التركية عبر وزير خارجيتها أكين جورليك أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف من المحكمة الدولية للجنايات ضد رئيس الوزراء نتنياهو ضمن إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بقضية الأسطول المتجه إلى غزة. وتعتبر هذه المذكرة الصادرة عن الشرطة الدولية الانتربول طلبا دوليا لتحديد مكان شخص مطلوب وتوقيفه مؤقتا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقه. أصيب شخص بجراح متوسطة عصر اليوم في مدينة الخضيرة إثر عيار ناري من مجهول، حيث هرعت قوات من الشرطة إلى مكان الحادث وباشرة التحقيق، وترجح الشرطة أن الخلفية هي جنائية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية خلال زيارته إلى منطقة الصور أن تعزيز الجيش هو خيار استراتيجي لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية وقرار الحرب والسلم. وشدد رئيس الوزراء اللبناني في تصريحه على إعادة مؤسسات الدولة لمناطق الجنوب. قدم الجيش الإسرائيلي خلال مداولات عقدها وزير الأمن يوم الأحد الماضي تحذيرا استراتيجيا جاء فيه إن الوضع الأمني في الضفة الغربية يوشك على الانفجار بشكل كبير، وذلك على خلفية الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، علما أن شخصا واحدا كان قد ارتقى اليوم في قرية حمروش المجاورة إلى مدينة الخليل إثر هجوم نفذه المستوطنون هناك. دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى إنهاء الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة اليوم بحسب تعبيره. وأضاف الرئيس الإيراني إن من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما إيران تتمتع بموقع قوة، كما قال إلى تجاوز ودعا إلى تجاوز الخلافات الداخلية في إيران والعمل الموحد من أجل خدمة الشعب الإيراني. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا إلا أنها تبقى الأجواء حارة في كافة المناطق. في القدس الليلة 19 درجة، الجليل 21، حيفا 26، الناصرة 24، طبرية كذلك، يافا وتل أبيب 26، النقب 24. في إيلات الليلة تصل الحرارة القصوى إلى 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة. أجمل تحية، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لا تقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحا اقحط واربح. خاضع لشروط.

0: أكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عرسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عرسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السادسة تماما في إضاءة الشمس، طاب مساءكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. عقب مكتب رئيس الوزراء على قرار تركيا طلب إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو في محكمة الجنايات الدولية، حيث قال إن إسرائيل لا تعير أهمية لتوجهات تركيا، وأن أردوغان هو ديكتاتور معاد للسامية قد بطش بالأكراد ودعم حماس ويقمع شعبه. يذكر أن الخارجية التركية عبر وزير خارجيتها أكين جورليك أعلنت أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف من المحكمة الدولية للجنايات ضد رئيس الوزراء نتنياهو ضمن إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بقضية الأسطول المتجه إلى غزة. وتعتبر هذه المذكرة الصادرة عن الشرطة الدولية الانتربول طلبا دوليا لتحديد مكان شخص مطلوب وتوقيفه مؤقتا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقه. شن الجيش الإسرائيلي اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف مدينة صور وبنت جبيل والنبطية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عددا من المشتبهين الذين اجتازوا خط المنطقة الأمنية في بلدة برعشيت. كذلك شن غارة على بلدة المنصور حيث سمعت هناك أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة. أكد رئيس الحكومة اللبنانية خلال زيارته لمنطقة صور أن تعزيز الجيش اللبناني هو خيار استراتيجي لاستعادة سيادة الدولة وقرار الحرب والسلم. وشدد رئيس الوزراء اللبناني في تصريح على إعادة مؤسسات الدولة لمناطق الجنوب. تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي ترامب للعام الثاني على التوالي منع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من السفر إلى نيويورك الشهر المقبل لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت واشنطن قد رفضت أيضا العام الماضي منح عباس تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، معللة ذلك باتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات قالت إنها تقوض فرص تحقيق السلام. النبأ الأخير، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حكما قاسيا بحق منتخب الأرجنتين بكرة القدم في أعقاب الأحداث التي جرت في ختام مباراة نهائي كأس العالم أمام منتخب فرنسا في شهر تموز الماضي، حيث فرضت الفيفا الإبعاد لعشر مباريات دولية بحق اللاعب باريديس وغرامة بقيمة 90,000 دولار. كذلك أبعد المدافع مولينا لسبع مباريات دولية وغرامة بقيمة 90,000 دولار. كذلك فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم على اتحاد كرة القدم الأرجنتيني غرامة بقيمة 321,000 دولار. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرى غدا انخفاض طفيف جدا على درجات الحرارة، إلا أن الأجواء تبقى حارة في كافة المناطق. في القدس الليلة 19 درجة، الجليل 21، حيفا 26، الناصرة 24، طبرية كذلك، تل أبيب ويافا 26، النقب 24، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل.
1: عقب مكتب رئيس الوزراء على قرار تركيا طلب إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو في محكمة الجنايات الدولية، حيث قال إن إسرائيل لا تعير أهمية لتوجهات تركيا، وأن أردوغان هو ديكتاتور معاد للسامية قد بطش بالأكراد ودعم حماس ويقمع شعبه. يذكر أن الخارجية التركية عبر وزير خارجيتها أكين جورليك أعلنت أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف من المحكمة الدولية للجنايات ضد رئيس الوزراء نتنياهو ضمن إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بقضية الأسطول المتجه إلى غزة. وتعتبر هذه المذكرة الصادرة عن الشرطة الدولية الانتربول طلبا دوليا

0: لتحديد مكان شخص مطلوب وتوقيفه مؤقتا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقه. شن الجيش الإيطالي اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف مدينة صور وبنت جبيل والنبطية. وأعلن الجيش الإيطالي أنه استهدف عددا من المشتبهين الذين اجتازوا خط المنطقة الأمنية في بلدة برعشيت. كذلك شن غارة على بلدة المنصور حيث سمعت هناك أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة. أكد رئيس الحكومة اللبنانية خلال زيارته لمنطقة صور أن تعزيز الجيش اللبناني هو خيار استراتيجي لاستعادة سيادة الدولة وقرار الحرب والسلم. وشدد رئيس الوزراء اللبناني في تصريح على إعادة مؤسسات الدولة لمناطق الجنوب. تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي ترامب للعام الثاني على التوالي منع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من السفر إلى نيويورك الشهر المقبل لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت واشنطن قد رفضت أيضا العام الماضي منح عباس تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة معللة ذلك باتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات قالت إنها تقوض فرص تحقيق السلام.
1: نشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرى غدا انخفاض طفيف جدا على درجات الحرارة إلا أن الأجواء تبقى حارة في كافة المناطق. في القدس الليلة 19 درجة، الجليل 21، حيفا 26، الناصرة 24، طبرية كذلك، تل أبيب ويافا 26، النقب 24، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ثمينة تماما في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة وإليكم نشرة الأخبار. اتهم رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه معاد للسامية، وقال بأنه قد بطش بالأكراد ودعم حركة حماس وأنه قمع شعبه. جاء ذلك ردا من رئيس الوزراء على قرار تركيا طلب إصدار مذكرة توقيف ضده في محكمة الجنايات الدولية. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مدينة صور وبنت جبيل والنبطية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عددا من المشتبهين الذين اجتازوا خط المنطقة الأمنية في بلدة برعشيت. كذلك شن غارات على بلدة المنصور حيث سمعت هناك أصوات انفجارات ضخمة. أكد رئيس الحكومة اللبنانية خلال زيارته إلى منطقة الصور أن تعزيز الجيش اللبناني هو خيار استراتيجي لاستعادة سيادة الدولة وقرار الحرب والسلم، وشدد في تصريحاته على إعادة مؤسسات الدولة إلى مناطق الجنوب. أعلنت سلطة المطارات عن عودة النشاط في مطار بن غوريون بعد التشويشات التي حدثت يوم أمس، وأكدت أن الحقائب التابعة للمسافرين سترسل إلى أصحابها تدريجيا بعد أن غادروا البلاد، كذلك الحقائب التي وصلت ولم يستلمها أصحابها بعد. وقالت السلطة أن الجدول الزمني بدأ بالعمل بشكل منتظم حسب التخطيط المقرر. في تقرير للأمم المتحدة قالت إن 4 من كل 5 أسر فلسطينية في قطاع غزة تواجه مستويات حرجة أو كارثية من الجوع في أماكن الإيواء، وأن 94% يحتاجون إلى المأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية. وقال المسؤول الأممي إن 50 شخصا انتشلوا من تحت الأنقاض، بينهم 19 طفلا قتلوا قبل 2 عامين وتم دفنهم قبل 2 يوم فقط. أخيرا من أخبار الرياضة، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حكما قاسيا بحق منتخب الأرجنتين بكرة القدم في أعقاب الأحداث التي جرت في ختام مباراة نهائي كأس العالم أمام منتخب إسبانيا، حيث فرضت الإبعاد 10 مباريات دولية بحق اللاعب باريدس وغرامة بقيمة 90,000 دولار. كذلك أبعد المدافع مولينا 7 مباريات دولية و90,000 دولار غرامة، وفرضت على اتحاد كرة القدم الأرجنتيني غرامة بقيمة 320,000 دولار. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: وغدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، إلا أن الأجواء تبقى حارة في كافة المناطق وأكثر من المعتاد. في القدس الليلة 19 درجة، الجليل 21، حيفا 26، الناصرة 24، طبرية كذلك، تل أبيب ويافا 26، النقب 24، أخيرا في إلى 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.